المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبدء بالإقليم الجنوبي، حيث دعا رئيس المجلس الشعبي في الإقليم الجنوبي الأستاذ والداي قبري المجتمع إلى تعزيز إسهامه في تحسين البنية التحتية للمدارس وتقديم الدعم للمعلمين بما يسهم في الارتقاء بالعملة التعليمية. جاء ذلك خلال اجتماع تم تنظيمه بالتعاون بين فروع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وجمعية المعلمين في الإقليم الجنوبي في 5 أكتوبر بمدينة مندفرة. وأكد الأستاذ والدي أن الاستثمارات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في قطاع التعليم تتطلب مشاركة مجتمعية منظمة لمعالجة أوجه النقص في المرافق والتجهيزات التي تواجهها المدارس بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة. من جانبه، أوضح مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتز جيكيداني أن المعلمين يحظون بثقة كبيرة من الحكومة وأولياء الأمور باعتبارهم قادة للتغيير والتنمية لما يحملونه من مهنية وكفاءة ومعرفة وقيم أخلاقية، داعيا إلى أداء مهامهم بمزيد من الجدية والتفاني، مؤكدا أهمية وقوف المجتمع إلى جانبهم وتقديم الدعم اللازم لهم. وفي المناسبة، تم توزيع الجوائز على المعلمين الفائزين في المسابقات الرياضية والمعلومات العامة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين. تلقى عدد من المزارعين النموذجيين في ضاحيتي عد بلاد وعد هيابو بمديرية أمن حيلي إرشادات وتوجيهات مهنية من المختصين في المجال الزراعي، حيث أشير إلى استفادتهم من تطبيق الخبرات والنصائح التي تلقوها عمليا في مزارعهم. وجاء ذلك خلال برنامج لتبادل الخبرات نظمه مكتب الزراعة في المديرية في حقول المزارعين بهدف تعزيز تبادل التجارب والخبرات. وأوضح خبير تنمية المحاصيل السيدة مانئيل قبر برهان أن اتباع الأساليب العلمية في تطوير الزراعة بالمناطق الزراعية الصغيرة يحقق فوائد وإنتاجية أفضل. من جانبه، أكد خبير تربية الحيوان السيد محمد حقوس برهانو أهمية قيام المزارعين بتربية الحيوانات وإنتاج العسل بالتوازي مع أعمالهم الزراعية بما يسهم في ضمان توفير مصادر غذائية متنوعة، مشيرا إلى أهمية التركيز بصورة خاصة على إنتاج الحليب والبيض. وأوضح المزارع النموذجي برهان محمد أمان الذي استفاد من تطبيق الإرشادات المهنية أنه حقق إنتاجا أفضل من محصول الذرة الذي زرعه بطريقة الصفوف مقارنة بما كان يحصل عليه سابقا باستخدام طرق الزراعة التقليدية، داعيا بقية المزارعين إلى الاستفادة من تجربته العملية وتطبيق إرشادات المختصين. في ختام البرنامج، دعا المشاركون إلى مواصلة تنظيم برامج تبادل الخبرات في حقول المزارعين النموذجيين لما لها من دور في تعميق معارف المزارعين وتعزيز خبراتهم العملية. وزع فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاشبركة مساعدات من الأدوات والمستلزمات المدرسية تقدر قيمتها بنحو

200,000 نقفة، وذلك في إطار المبادرات الرامية إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر. وأوضح القائم بعمالة مدير الفرع سيد تسفا قبر ميكائيل تسف قبر سلاسي أن المساعدات استفاد منها 1720 طالبا وطالبة من مختلف أنحاء الإقليم، تم اختيارهم من قبل الإدارات من بين سكان 16 مديرية. وأشار إلى أن المساعدات شملت مستلزمات مدرسية تكفي الطلاب لعام دراسي، مؤكدا أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمقتدرين للإطلاع بمسؤولياتهم المجتمعية والمساهمة في تخفيف معاناة الأسر والأفراد المحتاجين. ودعا في ختام حديثه إلى مواصلة تقديم المساعدات العينية والمالية للفئات المحتاجة وفق احتياجاتهم، مؤكدا أهمية أن تتسم المبادرات المجتمعية بالاستمرارية وأن تسهم بصورة فعالة في تحسين أوضاع المستفيدين. نظم مكتب السياحة في مدينة عد قيح في 6 أكتوبر تدريبا لمقدمي الخدمات في المؤسسات السياحية والإدارة المحلية بهدف تعزيز الجودة وكفاءة الخدمات السياحية. وأوضح مسؤول مكتب السياحة في مديرية عد قيح السيد تسفايجر ماي في كلمة له أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير كفاءة وجودة الخدمات السياحية، مقدما شرحا حول سبل توظيفها في هذا المجال. من جانبه أكد مسؤول قسم السياحة المفتش يوهانس هبتي أهمية تطوير قدرات العاملين في مؤسسات تقديم الخدمات السياحية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان عدم وجود فجوات في الأنشطة والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. وفي ختام التدريب أوضح مدير مديرية عد قيح السيد هبتاي تسفازجي أن رفع مستوى الوعي يمثل عاملا أساسيا في تطوير قطاع السياحة، مشيرا إلى أن تحسين الخدمات وتقديمها باستخدام الوسائل والأدوات الحديثة يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر اجتماعا في مدينة نقفة بهدف تعزيز التنظيم المجتمعي للشباب وتطوير الهياكل التنظيمية الخاصة بهم. وقدم مسؤول السياسة والتنظيم الشبابي السيد سليمان يوسف شرحا حول خطة العمل الجديدة وسبل توسيع التنظيمات وتعزيزها، إلى جانب دور المجتمع في رفع مستوى الوعي السياسي لدى الشباب. من جانبهم طرح المشاركون مقترحات ركزت على أهمية استمرار التواصل والحوار حول قضايا الشباب وتوسيع برامج التدريب المهني الأساسي، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في الجهود الرامية إلى تنفيذ هذه المقترحات. وفي السياق ذاته أفاد مراسل وكالة الأنباء بأن مسؤول الشؤون السياسية لحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إدريس علي عقد ندوة لشباب نقفة تناولت الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه الشباب في المرحلة الحالية. وكانت مدينة أفعى بيت قد شهدت في وقت سابق لقاء وندوة مماثلين تناولا قضايا الشباب والتنظيم المجتمعي. سيداتي سادتي، بعد الفاصل نعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن الجيش المالي دخوله مدينة كيدال الاستراتيجية شمال البلاد عقب إعلان جبهة تحرير أزواد الانسحاب منها بعد نحو 6 أشهر من سيطرة الجبهة عليها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط مالي تأكيده دخول عناصر من الجيش أو كيدال دون مواجهة أي مقاومة، في حين أشار آخر إلى أن الجيش وصل إلى المدينة قبل الموعد المقرر. وفي أبريل الماضي شن مقاتلو جبهة تحرير أزواد ومسلحون من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة هجوما واسع النطاق سيطروا فيه على كيدال، وأسفر عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا في ضربة قوية للمجلس العسكري الحاكم. وفي وقت سابق قالت جبهة تحرير أزواد في بيان إنها تنفذ انسحابا استراتيجيا ومضبوطا لقواتها من مدينة كيدال. في النبأ الأخير، أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عملية إطلاق أولي تجريبية لصاروخ عابر للقارات من غواصة قبالة سواحل غرب البلاد وفق ما أعلن قصر الإليزيه ووزارة الجيوش. وقالت الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية إن ماكرون تابع عملية الإطلاق من على متن فرقاطة تابعة للبحرية الوطنية. وأوضحت وزارة الجيوش في بيان أن الصاروخ وهو النسخة الثالثة من الصاروخ الباليستي الاستراتيجي M51 بحر أرض كان خاليا من شحنته النووية وسقط في شمال المحيط الأطلسي على بعد مئات الكيلومترات من أي ساحل. لم يعلن الإيزيزيه مسبقا عن هذا النشاط الرئاسي الذي جرى دون حضور وسائل الإعلام، في حين تم الإعلان عن الاختبار العسكرين. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإرترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: سكابينج بينكم معلش.
1: والله تعال حبيبتي استناي صغيرتي.
0: سمعيني قص لكي. راسك حد جايكي؟
2: انا دي بسالم زابط على الكوزي. ووعود ليكم. اسكتوا ما تصنع انت لا ورقتنا يا لسمنو. كوبي نودي خمس انا كلا كوبي.
3: ابايك ابايك ولا تش سندلت نت الحق فيها كثر بالام دي انا انا قلت لك الكابي. اي قلت هي ما شاء الله تبارك الله. ابو تنمت بالعلق مسلك كذا بنك قديم حلو. ها؟ يا هي بقلت اريم بالحويكم سليه.
2: اللي حوكس التليت
3: ناس
2: والكم تعليل كلينا بلقن منساوق نترفين شقلينا
4: سمعني قلس لك انت وحدكات ومنساوق تترفوت تعبل له ليك قلس لك وزياد كله انت حساي وسرق اولا اللي بك انسح قلس لك سني قدام دي يقول له كدل مدول ساوق قيس لبل انديكو منساوق تترفوت حازل ليكم تحن كل اسبات مسرك قال ريوتو
5: أنا حساس البدر مستيل
6: من البدر كله سيلف قرأ له وشيء. أدم بقنجر حق القلع كارك ولا سحب بيتعير.
3: ما شاء الله.
6: أنا بتريك أدم يوم لكي الأخلاق وتل أنفقة. من كتتيلك هم من قبي سبع من سبع أقام كرت كرة تمت.
3: كأدم بدير حلبي. ما شاء الله تبارك الله بجلاله أكبود دي بعيد برود على. أدم.
4: اللي شيء اللي. نفر حساي قال حسد دوليت لو ديسني انا نفر حساي هي امرني قيس حساي زي يقولوا لي
0: سالم ما تقبل ليك انت فلان ما تبلع انا وش وجهه قمت اكاب دليك
4: هاي رميت از فلان فلان
2: قدمني سامع ما انجلس مع الحد زله بالذات ابو هو الامر بو انما صدي بعض قال فرم بو
0: احنا العقد نوس وديقنا من العقد ما اتحذى نوس عقد ودو نوس فرم
2: كنت دي بقى كانوا قال فرمت العقد ولد كان ابوه

0: مرحبا حبيبتي،
1: ميت البيت ما تاكل امي
2: ميت هاروسكو كان مثلاً
1: الراسات نايكي قلينا فازن دي تقبي فرح وعرفت اجلس لك
3: دول لك رنك سمع ريكي لتعبت كل من نفش تفكر
1: اللي قل ميت ومسلك لداري ومالي مسلي سبت هلات
2: متودى ليك
1: والله هذا سكب عالكو هذا لكن كان ازكو
2: انت ساكب كمي عالكا اول صوت كانوا سلسل الله وحرى زوك تسكاب كايكون عليك الا لعنتات كان شوية عارفه من نقرات
1: لعرف العباية تتأبرانه اللي تمامي ازي وقت شغلتو بلاس لك حرى لزمن كم حلفة قلنا تعس على ابناني يوم نايناتا وفجر هي سبب زحامتو
2: عرف اللي عرف كرمتا وبس حمل لينا ما عرف الا بعد
1: لعرف العباية موت تموت
2: وي انا انت لافوكا مدول تقياس انا قلت هاقيتو تفس قبله
1: الله سميرة لأناس قلت السيت مبيلة السيتة كل دول ولاد ما يتولد علت حريك كم ولدت ولاد كي

0: اسميكيو بيلي على ناس كلب اسميكو تيلو توتا اقل ما كلب اسميكيو كان بيلي
1: ولا جي اقل الي موت مني هي بيلتو حرهتو بيلي مسلكي
0: الا فلانت ولا تقل الي موت منك كلب اسميكيو بيلي مو

0: نسيت أبويا حقوم أنا تأتنيته لكن
1: نسيت أبوك أجل عارفك من نيته ولا عرف يتأبي.
0: خلاص مرحبا حبيبتي، يلا يلا
1: خلاص تشاو
0: تشاو حبيبتي تشاو
1: بركاته. خلاص تشاو.

0: خاف على من جد.
1: كرمكن أوالد وقليكن ضعيف لا توقفوا رعاريكن. سارون يا بنت سارون تجي سطوة لك
2: ليه
3: تدابل علي
2: يوم دار امتحان على مديبك ما صيت حامل بيك تفهم الكلام
3: يوم ولا مسكر ما قد ليه مسكر سنبت ليش تيوم
2: اوي سنبت عباية ولا ايش يتيبك
3: انا مرد في نبال عباية
1: ما نسكر بات اني يلقى سكر نابرا وكم يبال عنه الا مدف قلو بال عنه من تري تقاب اخرتا ورويه وتقاتا تقاب بهللت ورويه تا الدنقوبة قل حاكو كون دي بيلقى ستة ترس كال عرق سكر بات نيلقى سكر خلاص
2: يوم دي انا دحان على بدي بكا ريكا ليكو من مدولة دحس ستة لما استيت حنقل كال عرق دي بكاتو
1: كلا سلسو ديناي
2: ألم ريك اللي يبغو يوم بس دحال على وديبك كل هفته قبل ينهمي من مدى اللي طار أنت حسيت أم عندنا تأمو بدو علي أنت
3: دعمني اللي يبغو أزامك على بيت سبتت
1: دحان عزت مكينة تثبتت مالاتنا تورسة
3: الناس بتعرف من تورس ليجي أنت
2: عفش مليسي انا عفش بعد ما تصمم ساكت رفسكي اطلتو وما لي انا مرس حتو غيس ومرتي ولا هي كرامة جتك ولا متبك كم جديد بنقصم ساكت تتك ادامي تكاي تولي
1: ساكت تتك ادامي تكاي تولي تحن تدعن سامعام كلنا بس نعي علينا لا قال انتي كنت

0: عزبون مسلم؟
1: لا لا دحن عمته. أنا مسل أبي نافع مواعد به. ديبو قل يجيستبوني ساتيني.
0: خلاص كنا كنا كرينوهين ساتي.
1: لا لا دحن. أنا أبون شغني تشكين. أنا حرم سن ساتي.
0: أنا جنتين.
2: لا لا أنا مسل مليهاتشو مواعد لي. مليهاتشو بقى ساوى يوم وفجر لبلا لاق العفشين لدعنا. أنا قلن قصة رحت.
0: نجو خلاص اتأخرت عند جيسكي.
1: خلاص سامحنا أنا قل يجيستو.
0: نجح حبيبتي لا شهر كله مع الاولاد قربت لي بدل ندق يسكا كاني اكانت بات ودقي وهم لا اتصل كي سارحين ملياتك
2: يما مش الا انا بالجلا كنت بالكم جا ساوت رفكم ادي هي كلاس ملياتك تسارح تبلنيته
0: خلاص نجح دي كنا فرحك وقت كنا بلاك لي لكن ندق يسكا قيد قبل خلاص
2: امسيت ند بالكم يتشاق ولا انا قل امسيت
0: يا
2: رب انت
0: لك
2: الولد شنو اسك حفظ لي
0: حالك الان بدي بالي هذا دبا ملي هاتنا كيسات او حما صاوق لزرق دي باتو محفوظه
3: اها
0: من عندك معك البروش ننساكي كوكا وباسو حاجاتنا يبونا نتقلنا
1: مرحبا ابوتو ابوتو ابوتو كيف اسمك منكي الحمد لله
2: دراري
1: اوجهك فاز منك
2: سنه كريكو
1: اخبارك
2: وحليك
1: عافيتك
2: اتكفت انا
1: هيك سنه ليك مالك
2: الحمد لله سنه كريكو
1: ما شاء الله
2: سب كنت قفت انا هوك
1: الحمد لله كله ما شاء الله
2: ها حلبي انا امك قهلت وحالك قفت انا هيك حلبي
1: الحمد لله كله سلام لبلوك
2: من عذاب للسلاميه من عذاب للسلاميه ابوك ولا قال لك جاردين قد الرحله
1: والله لا جاردين شقد يبلا ورش قال عنده وديري هي شقد يبلا
2: سنه ودم انت جلس ساعتك هم
1: انا بس اللي قايشيت عنده بيلو ريكي ابو لا قربوني دي بابا
2: قال
1: قال لكن جراركم
2: دحن دحن انت قدام ود مدينه تقاك اي حلبيان
1: دحنت
2: هذاك سالم ولي
1: ايوه
2: انا ما هذا حلبيان بس كنت اقصك شمال وقيرك ولا ولا دول يا وريك حلبيان
1: اما انكيت ابو لكن ازي اسمر الحيسك انسر من قرب حكيم ركبي وحر الارض كين حفون هلا حفون
2: لا تقولي
1: ايوه ايوه
2: خلاص حلبي حق ولا تبيني انا ما هو قيرك حلبيان خلاص دحن
1: ولا ابو خلاص الا وبينا فعلا وتحكم ذات
2: سن وديك
1: امتكيت
2: امتك طلعت اولي تبدا من يمت انه وليان خلاص امتك طلعت اولي امتك طلعت اولي
1: يلا حلبي خلاص ابو يلا
0: مرحبا
1: سلام يلا

0: أبوينا نافع وحريه لقبي أسك السودان كوا على
1: حق كم جرسات وتل تلت أنا وأبوي السودان أتينا وديبو حبو يتكبتينا
0: أيوة
1: وداوينا رب اللي كلب إليو من ملقى اللي فقرو من كلب فارح
0: السلام يا أخي. وأبكر هي
1: لا أبوك أبكر عجيبت لولا طور ما تتاتا أنا وهوتو كذا نفقر في الآن معنا
0: أيوة
1: وحل لكفكم سمعنا أما أطلق لك آتو لجامعة مع لو دي بحد دو جمعوكم رينا أبوي وأنفار أقوارنا اللي هربك كبتون وأنا مسلوم هربكو وتقبع بعد النساء ودي بيتنا أتا وانت بيتنا يعني السيت بقى جني تحبت أنحته

0: وحري أبويا أبكير أسك سودان عريكم مطيكم ولا كهوتو
1: أبويا عقبلت كندنا سئيمت دنيا كافيها.
0: يا سلام أبو نافع يا أخي، دحين اليوم دي بيقول لك كفينا، قصتكم عجيبة إن شاء الله قناة تلاليته.

0: هنا في عندنا التليفون متقطع.
1: يا رب تلفون خير باكوري.
2: الو
3: الو سالم حوي.
2: مرحبا علم دحنبل.
3: معكني الكل بيلقوا ابانكاتو حسايا من تبلنا ابانكاتو وسراقه من تبلنا ابانكاتو سمعكني
2: ابايكم ابايكم علم ابايكم
3: بس انت سترنا سالم هوي
2: علم سمعني
3: ايوه سالم هوي
2: علمكم سولي يتبنى عليك الله انا جمال ثبتت حارق عينيتو عنديكو قلت بائس او قلفتن ثبتت بقسكو يكوني كم سولو علم كم سلو أمل على بيني وحري قدما متأتك أنا وجمال شوية تحافنا كأبوت مسلككم كوكا ألم حوية معليش معليش
3: من كنا تهجر أزمرة تبتيت كملت عليك عليك تسلاني سترنا من ذل مقايسنا الدقاق
2: خالص مرحبا يلا هاجر
4: هلا صاير
2: ميتو دحن
4: دحن انا ابي انا فعلا
2: هلا
4: اللي هبق به
2: خلاص هو تاتي
4: لا لا خلاص قبلته

0: زي زمان مسبك ده يسلا عليك اللي بيته مسؤول يهي بكم نزيل
1: سمعنا ايه يسار معاليك الله ولا نموتكم قلونا حد هين على الشرط لكن اللي بيتك اللي فكرة لبوني كان حساب بحان قد نوصي اللي لديك
0: مستي يهيبوني تقولوا كل مستي يباري
2: هيبوني سارون عجي من سخران نعم السلمية قلنا لما اللي يتسخران الله
0: أنا أقول استغلي اللي يكون لسك ولا عارف اللي يكون جمال عليك اللي بيت مسوط
2: أيوة سارون جاد
1: لسك ولا جيس عارفت بدل فما كانت
2: جزار الدين ورا كالي لأننا مجزنا
1: خلاص سارون خلاص أنا صراح
0: أزيد كل كل مسيل بهاي يقول
2: سارون مسيل هاي
0: أنت حاسة بجرم تصنيبه
2: سارون مسيل كلاكي جن لك واجهك سارون

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: من دقلة أنا دي؟
1: قلت شاهدة أقول لك شاهدة
0: شاهدة دقلة كمان حليب ها؟ من دقلة
1: شاهدة يا قلاسة شاهدة
0: لا كمان شاهدة من دقلة
1: هل نجو بيت لأضحكي؟ بيت لأضحكي نجو بيت لأضحكي؟
2: لا لا دوانا سأخذي بك على سلحة دقلني ترشي
1: ها نجو طي انتي؟
2: يا حمان قلب صحيح
1: أبشركي.
0: يلا فانا بيعدلها بلا.
1: يا أخي أنا الأمروب على تاصلها لعنيه.

0: تجات نسرية وعلت معلت سلكي حد أكوها
1: مسمى اللي هاتش عزمت بيرن في هذا قيسات توسك اللي أقابت يلي
0: خلاص من اللي هاتحك وقيسات من اللي هاتسأل منه دن انت بيلت قيسات ولا الأمسية بيلتك
1: أنا إيت أمسية بيلة وهتمني يا مسلا في هذا قيسات شاء الله تنسك قد بيتي عيرة
0: دحن دحن من اللي هاتا قيسات من قبل لا تقيس ألبا إلا تلفون سالس مرة ولا تسلي بها وأنا اللي رقم يا أمور يا رب خير الو
2: ابي عبد الامانه مليتها النجات نجات حمدي بنروح يا عاد سنبلنا ساعه ملينا
0: ما دبل لك
2: يبقى عبد الامانه نعمانه مليتها النجات نجات حمدي بنروح يا عاد سنبلنا ساعه ملينا جيت متونا
0: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم كلا لازم ما تسكر لي
2: بس يلا مرحبا
0: نجات حمدي
1: وين سنبلنا وين نجات وتوريت لي سنبلنا وين
3: انتو نجات حمد ليت بعد اسكن قيس لي نازل
2: كذا يلا مسكم قلقيش
3: لا لا لا انت تقيسين سرت رفي
2: لا لا قلقيش تو منير نسالكم
3: خلاص خلاص عرينا
2: خلاص كوي.

0: يمزقون يسلكوا الشيك أزيد. أزمرك أبقى إلا أنت بهدلك أنا وبهدلك. شو كنت لمسلك أكونش أزيد.
1: يا مال أدلك أنا. برود بعد أبغان يا
0: رب. برده يتكادي إن شاء الله.
1: أنا ليش؟
0: برود لبني أخي. كبرودني حظ ذاك حفوني سنيك. أكان أكان دي بهجرت بالو متودي في مكان.
1: متى هاجي كذي؟
0: نحن سكت فجيرنا متى هاجي؟ أزاي كنا نفهم يقدر أنا وأنت؟
1: عليك هلا يوم. لا مستيرنا يا ونايك هذا سلام يتسمع.
0: سلام بنا يكون علم. إلا قبل يا غير كم أنا من قبي أنا وأنت قلت بأست. وأنا أتأمر إنه والله حرقكم من قبي بأسي بس جمالته. يتعارك كل روز. هجرت بالأكان أكان دي بيا.
1: أنت لا ترغب كاني رافعي عليك. عليك هلا سلام يتسمع لنا يا ونايك مستير.
0: يا أخي أنت مستير تأمر ومستير بك. أزأنا رادي كم نيجي بو برامي نقلس خالو ما أسألكم.
1: مستير من السلو. نفر أمينت وحارينا حالو سولوت أنا هجير قريت اسمعك حاري يتدمز سترنا بس بيلو
0: كمان دحدا كمان سترنا تلكو ونولا حب عنا ما كل أسألك هوت دحن سكوز سكف جنت حبتي بيلو بلن راح هنا على كزياتي يا
2: نجات نجات نجات

0: دي دبارة يعني.
1: دي بعزمت من الرجس كبيجي حمام كنت جات حمام جيزة هقوم منها عبرت بسالون أتكررناها هقوم منها نشاهد ودقلة برا في برا
2: كان مرة الشكاك لجيز سنتان وحكا هرسكا دوشت والعمود نالا بيد دبتت وقتكت منه
3: ما هي زبتت
1: بيلا بصوت وقتك
3: قدم لك نالا ودك على
1: نعم ما تحق وما تسخن وديها يمكن تدك أبادي بيلك بقى
3: ده عند رسمي ماذا في حسن هاي دم ويكيجيني دقلات فيه

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

غادر فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى جمهورية مصر العربية يوم السبت 3 أكتوبر الساعة 7 صباحا في زيارة عمل تستغرق 4 أيام بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة حول الأمن والاستقرار المشتركين والتعاون والشراكة.

تقع مدينة العالمين الجديدة شمال غربي العاصمة القاهرة، وتبعد حوالي 270 كيلومترا، وتعد إحدى أبرز مدن الجيل الرابع في مصر. وهي ليست مجرد وجهة سياحية موسمية، بل هي مدينة مليونية متكاملة تهدف لتغيير خريطة الساحل الشمالي لتصبح صالحة للسكن طوال العام. وقد تم اختيارها لتكون عاصمة المصايف العربية لعام 2025 نظرا لتطورها العمراني المتسارع ومقوماتها العالمية. وعقب مراسم الاستقبال، توجه موكب فخامة الرئيس إلى مقر إقامته بمنتجع ريكسوس بريميوم العالمين. باكورة لقاءات الرئيس ياس فورقي كانت مع رئيس جمهورية مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف نهار السبت، وقد أجريا محادثات معمقة خلال لقائهما في مدينة العالمين الجديدة، ركزت على تطوير العلاقات الثنائية بين إريتريا ومصر والتطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك. وخلال اللقاء أشار الرئيس ياس فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية إلى أن إريتريا ومصر تتبنيان رؤى واضحة ومواقف متشابهة بشأن مبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وعرب عن تقديره لتأكيد الرئيس السيسي مجددا رغبة بلاده واستعدادها لمواصلة الدفع قدما على نحو أفضل بتطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين. بعد ظهر يوم الأحد الرابع من أكتوبر، وهو اليوم الثاني من الزيارة، وعقب مأدبة غداء نظمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما للقادة الأفارقة، أجرى الرئيس ياس فورقي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مباحثات في مدينة العالمين بمصر. وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، كما جاءت في إطار الاتصالات التشاورية المعتادة بين قيادتي البلدين بهدف تعزيز العلاقات الإريترية السودانية في مختلف المجالات وتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الأهمية المشتركة. مساء الأحد، وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد قادة إريتريا ومصر والسودان والصومال اجتماعا مشتركا بحثوا خلاله القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين بلدانهم، فضلا عن تنشيط التشاور والتنسيق. صباح يوم الاثنين الخامس من أكتوبر، أجرى الرئيس ياس فورقي مباحثات مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، تناولت قضايا ذات أهمية مشتركة للبلدين. وجاء اللقاء استمرارا للتشاور الجاري بين الزعيمين، وكذلك لتنسيق المواقف والرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وخلال مباحثاتهما حول الوضع الراهن في الصومال، أكد الرئيسان أهمية تهيئة مناخ سياسي ملائم بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية لضمان الوحدة الترابية للصومال واستقراره وسلامة ووحدة شعبه. وأشار الرئيس ياس إلى أن النظام الفيدرالي القائم في الصومال وغيرها من الدول في المنطقة ليس نظاما ملائما لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب، مؤكدا أن المرجعية السياسية ينبغي أن تقوم على المواطنة لا على التكوينات الاجتماعية والثقافية والمعتقدات العقائدية والانقسامات العرقية والمناطقية التي تعد من الأسباب الرئيسية للتدخلات الخارجية والصراعات والاضطرابات في المنطقة. من جانبه عرب الرئيس حسن شيخ محمود عن شكره للرئيس ياس فورقي وللشعب الإريتري على موقفهما الثابت ودعمهما لشعب الصومال وحكومته.

وقد قام الرئيس إساس فورقي بجولة في عدد من المنشآت والمواقع في مدينة العالمين الجديدة، حيث استهلها بزيارة برج تتولاه شركة أوراسكوم للإنشاءات التي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مدينة العالمين الجديدة، والتي تشمل الأبراج السكنية والبنية التحتية والمشروعات السياحية والتجارية. ومن أبرز مشروعات أوراسكوم في العالمين أبراج العالمين الجديدة، وهي أبراج سكنية ضخمة وبناء وتطوير أكبر الفنادق والمنتجعات بالمنطقة، ومشروعات بنية تحتية بما فيها إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة إنتاجية تبلغ 90,000 متر مكعب يوميا، والمدينة التراثية والأحياء السكنية وغيرها. ثم بعد ذلك توجه إلى المدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة، وهي تعتبر من أبرز المشروعات العمرانية والثقافية والسياحية على ساحل البحر المتوسط. وتعد المدينة التراثية أحد أبرز المشروعات المميزة داخل مدينة العالمين الجديدة، حيث تجمع بين الطراز المعماري التراثي والمرافق الثقافية والترفيهية والتجارية والخدمية، لتشكل وجهة متكاملة تستهدف دعم السياحة والاستثمار واستضافة الفعاليات الكبرى على مدار العام.

ثم زار الرئيس إيساياس متحف العالمين العسكري، وهو متحف يخلد معارك العالمين الفاصلة التي نشبت خلال الحرب العالمية الثانية على أرض العالمين المصرية وحولها، ويمثل بانوراما تاريخية لمعركة العالمين التي حسمت نهاية الحرب العالمية الثانية، ويضم مجموعة من الأسلحة والمدرعات والمجسمات التي تعبر عن معارك العالمين والقوات التي اشتركت فيها، كما تضم خرائط عن سير المعارك.

كما ألقى نظرة على مقابر العالمين التابعة للمتحف العسكري، وهي المقابر التي دفن فيها جنود الحلفاء والمحور منذ الحرب العالمية الثانية في العالمين الجديد.

بالساحل الشمالي في مصر. ويحيي النصب التذكاري ذكرى 11,866 من أفراد قوات الكومنولث الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية.

دلقت عليكم سلامتنا تقبطوا حيسام وحيسات ما تقبل التلفزيون الاتريا قل الله سعد دولي لحل أخبارك الرجلكم كالسلف لعبي رسوم مدينة الدقيح بمكتب سياحة لا تنظمت محاضرة قل هاي خدمات وأجهزة تهيبات فرع محبر وطن شباب أقليم قبلت بحر قياح تجمع شباب أساس معايا قلس بطلة سد اجتماع ودام حقات ديب للعدة ولا العدة حمامات محاضرة تهيبت من أخبار كارج ديش مالي حنت ما تقاومت لعلة استراتيجية مدينة كيدال كم سلبة لسات أمرام روسيا دي بليتوانيا مصدر عسكرية اقل تنسى كم قدر حزرت حكومة السنغال بسبب ترك ديب مدينة داكار ودواراتها حالة بسعة علنت تفاصيل أخبار للتلالي دي مدينة الدقيح بمكتب سياحة لتداليت محاضرة دي بيوم 6 أكتوبر قل مؤسسات هيبة خدمات وأجهزة إدارات هيبات مسؤول مكتب سياحة دي بمديرية الدقيح السيد تصفاي قرما اتلا اسمعي كلمة بخصوص قيادة وصفاية خدمات سياحة بمجوب وسيلة عقل صناعة شرح قدمام مسؤول قسم سياحة انسبكتر

ዮሐንስ ሀብቴ እብተረቱ ማሰሳት ታይበት ቅደማ ሲያሐት አድና እተ ሰርግላሁ ወራታት ነቃስ እግሊታለ መቅደረት አዳም እብቴክኖሎጂ እግልትጠወር ምህም ጋርኩም ሰልተትፋ ቀዳም ዲብ ደንጎባ ምዲር ምዴርት አደቀይ ሐሰይድ ሀብታይ ተስፋዝጊ መጃል ሲያሐት እግል ልጠወር ገባ መንገብ ፈዛዓት አካናት አባይ ክምሰልተ ዲብ ሸርሕ ለልትሀየብ ከደማትብ ዘበናይ መሻቀይታ ትግልተለ ካድም ሕበር ክምሰላት ሓዘ ወድሓ فرع محبر وطن شباب ودرس إريتريا أقليم قبلة بحر قياه تجمع شباب أساس معيا قل إصبط لأسد اجتماع ديب مدينة نافسر قلام مسؤول سياسة ومتنظام شاب سليمان يوسف بخصوص ستاتيبات حديث والسعود ودقاب تجمع كمسلهما فزاعت سياسة اقل تتوكل دور معيا مقل لقبا كمسل وجب توضح بام مشاركت بترتوم ديب شباب لا ركزت هدق التلالا يقل لها الاقلا واساسيا تأهيل يقل لتهيب للب الآراء كم سل قدمو اللي يقل لتعوت التقب كادم مدالي توم كدو اللي كنا ديب هلا مسؤول شؤون سياسة جب الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة ديب اقليم قبلت بحر قياه السيد ادريس علي بخصوص حاضر تيلل وتحديات شباب ديب حاضرة مرحلة لا تنكب سيمنار اقل شباب مدينة ناقفة كمسل هبا وكيل ايرينا حبرام قدم اللاما اتاف عبت اللي مسل هدق وسيمنار قاب كمسل على لا لتذكرتوم ات مدينة حقاد اتلا العد وليل عد حمامات بعامة ديب ات راقبوت حمام ايش اي بي اي دي سي فنتو الى كسس محاضرة ديب يوم سس اكتوبر تايبت اتب مكتب وطنياي محبر بدهو اقليم عن سبن دت نظمت اقل سب مؤسسات وامير حد ديانات لتهيبت محاضرة ات اقليم عن سبا فدلا تهيبة محاضرات بزوح فهم مجتمع سبت زيدا قياس لقشلت ديب بحن اقتصص متايد كم سلت كرة شرحا مدير مديرة حقات السيدة نصر عاب بركة عاب فزاعت مجتمع توكلت من قبي لا قبل قبا حمام ديب حنت مراقبة تقل تسبت قدر ديب تهقوقت مسل حليت قشلت ايش اي بي ايدس مسل سنتكم سلطة ديب الحبر لظاهرة ديب بح قل تتكرر زياد جهدكم سلطة طلب حبرا مشاركة بجهتهم اللي مسل محاضرات ديب كل دارات دوايح بعامة ات شباب هي فنتوي اقل التلالي اتفاق ادو فرع وزارة عمل ومنقفة اجتماعية اقليم قاش بركة محاجز اقتصاد عائلات قلرها ابا اقلنا مبادرة حد كلمة الف نقفة لا لتقيم آلات مهرو ابصدا التايبا نايدولو مسؤول الله فرع السيد تصفى قبرائيل قبر سلاسي من عصر سس مديرية لتفاقرو 1710 درساي متنفعتنا الى صدايت قابام كمسل هلو افهمام لصدايت حول بتمامو اقل تأدرس كمسل قدر ديب شرحيه مقادة عائلات اقل رهي اقتصاد اقسام حكومة وسب مال دوروم اقل اقدو اتنبهام الدنقو با السيدة تصفى قبرائيل بدرجة معيالات قب صدايت التلالا اقل لها اقل توسام حيسام وحيسات حق اللهم عديتيه باخبار كاريج دلاغ بلوكم توم بدقما نرحب بكم اخبار كارج مالي ديش مالي ديب بحل فيا سلس عمل باق لودا عملية ديب حنت مراقبة سلو حامل على استراتيجيات مدينة كيدال كم سل بل سياتا مرام لا مدينة ديب ورح ابريلنا الا سنة قونات حنت مراقبة لا سلو حامل قاومة اتيت كم سل على تلالت امرتوم بالله بلك افتيارات لا تليت عملية بحودو سلاسة سلوحام من نمت قاومت كمسل قتلو لا حبرا ديش مالي أصلح بزوح اقلو كمسل سالبا ما تمرام سلوحام حشمت بقدم سس ورحلة ودومت لا تمقارها هجومات وزير دفاع لبتوم بزحام أنفار كمسل قتلو للذكرتو
حقول حدث دشمالي.

مثل دول منطقة شراكة دأس صديب قبل كفال عدو لاودي عمليات كمسل أرحبيو للتشرح مالي نيجر وبركينا فاسو إرهاب قلقابها حلف حبر كمسل أساسية للتأمرتوم. روسيا دي بليتوانيا مصدر قلتنسا كمسل قدر حزرت اللي لا تحبرا مجلس ليتوانيا أسلح نووي ديب عدو إقلي الحل ديب دستور لا دولت كارعت لعلت مادة تقل بدل قرارات حقولا ناس أكم سلطو مالتا مر كيروتنا إلى دستور ليتوانيا أسلح نووي ناي بعدات دول ديب عدا إقل الحل لسمحكم سلطو لتشرح مبال اللي ما التدستور بقب أتغير ليتوانيا ديب أراديها مع ساكر دول بعد إقل تسمح للا تقدركم سلطو تحبرام قال مصدر لا أياد رئيس دونالد ترامب أمريكا التعدى معسكر سابت قل تبنى كمسل قدر تنبه لهم لمصدر مسكوبة مفقار صحة أوروبا لا تحمرق واقر روسيا ما ديب مسكوبة فرحة لا تقلق كمسل محللين شرحو باللي مواد اللي لا تقصبت روسيا ليتوانيا هدفة أصلح نووة عداء قل تقبى كمسل قدر حبرت الليت قدم اللامة حكومة فينلاند هالليوت أصلح نووي اتعدى لا منع قانون افشلت كمسل على للتذكرتوم ناي دونغو بكبر حكومة السنغال. حكومة السنغال بسبب طرق ديب مدينة داكار ودوارات حالت بسع علنات ببقو طبيعة سكلا البوم أكل عد حد لي دالة بزحام أنفار كمسل موت ولا حبرو سبسلطة سنغال لتقارير أري أقل لك أولا صدكم سلطو ملفهم بسبب لا طريقة دي ببنية تحاتي تبعامة أبياس سكن هي فنتوي در مدرت كبدتكم سبت جريت تلا سامن قونا قل تأمبت لعلى تقلا سنة دراسة بهلت وكدن بوتت مهروكم سلط رايما لسب سلطة بتوساك حبورام هلو اللي كنا دي بنتو ترحيب كفالات تايلاند بجريت إلا لتمثل بقوة ترك بحود سس نفر كمسل موتو لتشرح الله عاصمة تايلاند لا تبانكوك بدي بأسرة وسبع أقاليم لعد لا صادفة ترك زياد إذا قابت التكمسل الليت مسؤولين تايلاند بتوساك الحبروم حيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار قلت مم قلت من عبير رسول قلت قمقلكم ات مدينة الدقايح بمكتب سياحة لا تنظمت محاضرة تقل هايبة خدمات وأجهزة تهيبات فرع محبر وطن شباب ودرس أقليم قبلة بحر كياه تجمع شباب أساس معايا قل لثبت لا صد اجتماع ودا حقات ديب للعدة وليل عدة حمامات محاضرة تهيبات ديش مالي حنت مراقبة لعلة استراتيجية مدينة كيدال كمسل بلسا تمرا روسيا دي بليتوانيا مصدر عسكرية تقل تنسى كمسل قدر حذرت حكومة السنغال بسبب طرق ديب مدينة داكار ودوارة تحالت بسعة علنات كحيسام وحيسات ما تقبلت قلة سعد دولي للأخبار التلاتة من وقت كيرو بركة مثل للتلالي برامجاتنا.

0: طالما نقول عارف انت
1: ها
0: طالما اقول لك
1: ها
0: طالما نقول عارف انت
1: ها
0: خايف من ساعة قرنت لك
1: انت اللي كان يسمع فاني يا ريده
0: طالما نقول عارف انت
1: هو
0: طالما اقول له زي اللي عارف انت بنسى انت كامل لك
1: فايت كاس كنت كمان لك
0: اكسبير دي تو يو ولا تخلي
1: هو هو هو هو حس حتى قاعد مع مزوتار ليات كون عمل سي حسب الله قلت يعني ما ليش قلت سلتبل ان نتقل على الجن عفرطه حزبي مع باي وحس حتى قاعد مع مزوتار كم زغط ولا تصنحك وحس حتى قاعد مع كبال تلافين خا كم زغط توصل تصنحك كل نجار مالتي وحس بيك وانا انت حسون قال ان كتر لك زي تعزز فوني يقولون ሳልሰይቲ ኻ ዝተወገዙ ጥረ ነገራት ዝሓዙ መመላኽዒታት ናብ ህዝቢ ከይዝርግሑ ቁፅፅር ምዕባይ ማለት እዩ ሓሰበላ የቀኒልና 110 ስንት ዓዊት ካለኻ ናብ ካልኣይ ደረጃ ንኽኢል ሓራይ ቁፅሪ ምረጥ ኣብ ካልኣይ ደረጃ
0: ቁፅር ሸውዓተ
1: ቁፅር ሸውዓተ እዚኣ ምርጫ እንድያ ሓንቲ ዕድል እያ ዘላ ትካ ሓራይ
0: ሓራይ
1: ታሕቶ ደጋጊመ ኣይከም ብበልካ ኒ ጠንቀቅ ኢልካ ስማዕ ኣረ ከም ብበልካ ካብዘን ስዕባ ብማይ ዝጅምራ ዓድታት ሃገርና ኣብ ዞባ ደቡብ ዘይርከባ ኣይኖትን ሀ ማይ ድማ ማይ ጎርዞ ማይ ፃዕዳ ለ ማይ ልቡስ ማይ ተኸላ ማይ ንሃዩግ ሐ ማይ ምነ ማይ ዓይኒ ማይ ሓንሰ መ ማይ ሓባር ማይ ሸግሊ ማይ ቆቓሕ ቀኖዕ መልሲ ሓንቲ ተራ ፈሊጥካስ ቀኖዕ መልሲ ማይ ሓባር ዘላታ ማለት ማይ ሓባር ማይ ሸግሊ ማይ ቆቓሕ ኣብያ ትርከብ ማይ ሓባር ኣበይ ናይ ዞባ ተሚናዊ ቀይሕ ባሪ ቴን ከዓ ጋሽባር ትርከባ ዕራይ ሓሰበላ 330 ኮይኑልካ ኣሎ ንኸድና ናይ መወዳታ ሕቶ
0: ንቀፅል
1: ኣራይ እዚኣ እንተዳ ተዓዊትካ 880 ክኾነልካ እዩ ቁፅሪ ምረጥ
0: ቁፅሪ ሸውዓተ
1: ቁፅሪ ሸውዓተ እዚኣ እውን ምርጫ እንድያ ኣይ ከጉድለልካ ኒ ካብ ሕጂ ክነግረካ ስለዚ ተጠንቂቕካ መልስ ሓንቲ እያ ተዓድል ከም ብበልካ እየ ካብዘን ስዕባ ሓሚድ እድሪስ ዓዋተን ብፅሑቱን ዝርከቦም ጀመርቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ተጋደልቲ ኣብ ፈለማ ስሳታት ቀንድን ብብዝሒ ዝንቀሳቀሱለንን ዝነበሩ ፍሉጣት ቦታታት ጋሽ ባርካ እየን ሀ ሃደምደሚን ባልቃይን ለ ሃይኮታን ሓሸንኪትን ሐ ገርሰትን ጎልጅን መ ኦማልን ኣዳልን ሰ ኩሉ መልሲ ተጠንቂቕካ መልስ ሓንቲ እያ ተዓድም

0: Ahora está. الله على حسب لا
1: الو خو
0: عارف
1: شو بدنا نعمل؟
0: نقول له ولا عندي انا غيرك يا عديمه
1: انت حاجه زي الموضوع انا مستني
0: ها انت اللي كان حسب لا
1: سامعك الو
0: اول
1: انت بدنا نعمل
0: حرايا اما اومالن ادالنا قديلنا يلا نعمه
1: بكا لا كتب هيكوتا
0: هاي كوتان عشان كتيم سايكونات الملسي حسب الله سنة غريتو كل ملسي تعمل سي اب كل بوتاتات يمزن كاسا عصني روم مالس كل ملسي اب كل بوتاتات زي تغسي ناس اب كل زي بوتاتات ينكاسا عصني روم

على حسب لا 210 انت عاود كلها نمسكنك يا قنينا تسات فقاي فلينا نابي كال دوالي كنسغرينا كنمي اغن حصار مسغاغريت كنغبرينا ز خبر كنت هتاتلتي بقطر تليفون 10 13 24 54 كمان 10 13 24 74 تسات فلو مدبيكم تكاتاتلو زلهم كنملاسينا

0: يتسلط هذا كان لا تجزي
1: حتى لا نهور
0: بعلاقة ما تيا تعمل سي
1: ميكايل ميكايل ميكايل
0: ميكايل هيكون انا عبلو لهم كستي اجي تعال نقبر مسلكة تعال نقبر مسلكة تسفلت الاتريشان انت هيكون قبر مسلكة تيا هيو كان نوركو عدل بعل خاني هامليت كايا جن كا ساسلد ملس كايا كملت ملس خن حسبا تشجريا كم زي ملس كايا حسبا خا قرب شجيراتني ናይ ክንደይ ካርድ ክንሰደልካ ኢና ስለደይመለስካያ ክንደይ ይኸውን ድግባእካ ሽልማትካ 110 ክትኮን ድግባእካ ሓቂ ተዳ ደይመለስካ ግን ንሕና 330 ክንሰደልካ ኢና ተን ናይተን ክልተ ሕቶ ኣይንጉደላኒ ኢና ተን 220 ፌርድያ ኣራይ ተስፋለት መመስግነካ ይቀኒልና ካብ ከርከበት 330 ኣብ ካል ደዋለ ክንሰግር ኢና ሃይለው
2: ሄሎ
0: مرحبا ملسا مسمر من كبل
2: يوناس
0: يوناس يوناس من يوناس من
2: هلو
0: يوناس من
2: يوناس تسم كان
0: كابي خا يوناس
2: كاب حال حال
0: على حال على يوناس قدامي درجة قطر مرت
2: قطر أربعة
0: قطر أربعة كنت أجير كاب حال حال
2: عمد
0: عمد عراي بل كم بذلك مرجان ليه حان تعدل يا ذلات كاخن بذلك عراي ولاد جمل انت يبهال ها نبول لا ربع ها حوار ما بتاي
2: حارينا
0: عكس على نيشان اجمل الله خمني يا مابو

0: ¿Ganas?
1: Al ojo, Jeffrey. حوار
0: أبي أبي حديثكم.
1: هو ابي انا بكعدي
0: بابك يا حتى كخندي يركا لك عمت يركاس دي اسفل تكات سن هني يركا حكي
1: هو
0: او حل حل عمت يركاس تجي خمي خم يركم سبي خسر يركا
1: عبيد
0: سبي خسر يركا حتي تلقى على الدمص سامع نيرك بمعدهم من اللي سلقا
1: هو
0: نمن حتي تصو كيدك
1: على على سواء يعني
0: عرايب عرايانا سيترا ساعة قبل كون عمل سي نيتن عسر تنتعويت قال لها حل حل كوربس كلها لينا مس حل حل كورب كن
1: هل هل كمل حمل مال واحد يسمى نبي
0: هو كنا كلمة تاريخ كاب حمل مال هو كاب كرن
1: كاب كرن 24 مدن
0: 40 شو مونتن انت خمت تقول له ما هو تاع سرع
1: ما مهرنا
0: ما مريحة
1: هو
0: تبقى كم يالو موت مرتي كم يتجمع ميرو ده
1: هو جميع جرام
0: تبقى بزح حساب الله هادي حل حل
1: هو دحن
0: بمتى عايز النوابر تهزبي
1: هو حرشا جدا
0: الرشاي ما بزحته راي ما عملت غير كارا كلاي عملت راح يجي تمر كجمر مالتي كلاي عملت كاي
1: هو
0: انت هتمر
1: انجليش
0: انجلش كاب كوليج دي حتى مريقه
1: هو
0: اوكي تبو حرايا ناس مبلنا بكالاي درجه ناس قرنا
1: هو اللي فجر فايدة
0: عارف كتر مرات بكالاي درجه
1: تقري أربعة
0: أربعة راي عازيام سبورت متل سارة لو أخن ببلكاي
1: أري
0: أتكعي هاجراويت غانتا كويس أجري إيرترا علي سليمان تتصم بيروازو لا حداس قبطاويت كلب من تبال
1: عدل تبني
0: هو نعم منك تحت تحجة
1: الهلال هون ولا هون
0: الهلال
1: آه.
0: أيكون أيكون
1: أيكون أذن
0: أيكون أذن أقدم مسمار كم من
1: ممكن
0: زمرة
1: تنظر
0: تذكرها هكاي
1: لا
0: كالفتة

0: Jonas.
1: Aloha, aloha, ¿qué tal?
0: Ara. Joa.
1: Kalau mereka di sini nanti kita, mereka aja lah.
0: Wah, memer. Arrival. Balkan bebal ke mercah baka.
1: Tahu saya dah.
0: Arai. Ismailia, Al Masri, Al Nusur.
1: Pilihan mana?
0: Ismailia, Al Masri, Al Nusur. Anta adil ya. Ya ممر يا ناس
1: اوه يا قرب يا حتى ناخذ كذا
0: الرايبه بل قلت في العصر تخاليت كده بقى انا عد الحجز يا مرجع على الناس اللي تقبرنا لك تاجي زي يبل كان عصر تخاليت علاتك
1: حرايه في سكن الدنيا
0: انت
1: بينا
0: هذا كات اجي زي
1: الكهرباء
0: الكهرباء
1: الكهرباء
0: كهرباء اسماعيل يا مالتي كهرباء اسماعيل يا ديت بال اسماعيل يا تبع الله مالتي اي كانت الممرية ناس سا اقدم ان برت قامت يا سا قدم زنبرا قامت حجي قال المصري دول له
1: اي كانت ما دي
0: اي كانت نو المصري يظل حجي ممرية ناس مسنا يا غريتو يغني لنا تصفحها اي فلينا نبقى الدوال نسكرينا هيلو هيلو هلو
2: هلو من في المسمار
0: سلامات من قبل
2: كان بايت حتى هوا وقارة
0: سام راوي في الساعة كاب او قارو
2: هو
0: عاراي سام راوي قطر مرات وقدام اي درجة بلي تشلمات لما عنتي سلسة سبات تشلمة مالو راوي عيتمت كوانت اسفان قبر قطر مرات اي
2: رامك فرغندي اللوا
0: قطر خلتن سلستن حموشن شدشتن عسرتن الله
2: قطر سلستن
0: آه راي ناي سبورت أفلت الله كدي
2: ناي سبورتي سبورت دهان فتن
0: آه راي كان ببال كيبالي أوانت عالم كل تشان عسران شدشتن بدان النت كي مرح بكفلي إيميغريشن أمريكا زتغل كله ግን ካብ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ንግጥም ሱፐር ካፕ ክዳኒ ዕድል ዝረኸበ ሶማልያዊ ማእከላይ ዳኛ መን ይበሃል እዚ ሕጂ
2: ስርገመለይ
0: ኣብ ዋንጫ ዓለም 226 ብዳንነት ከይመርሕ ብክፍሊ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ዝተኸልከለ ግን ከ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ንግጥም ሱፐር ካፕ ክዳኒ ዕድል ዝረኸበ ሶማላዊ ማእከላይ ዳኛ መን ይበሃል እዚ ሕጂ ህቡብ ህቡብ ህቡብ ዜና ተሰሪሕሉ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ኣዘራቢ ነይሩ እቲ ጉዳይ ሰሚዕኸ ነርክ ዶ እቲ ዜና ከም ተገብረ ነቲ ሶማላዊ ምእታት ሎ
2: ናይ ስፖርት ብዙሕ ኣይከታተልኒ
0: ስፖርት መፅያት ክታይ ይገበር
2: እዚ ናይ ታሪክ ሃይለይ
0: ኣን ካልእ ግዜ ሞ ከም ኣትራክቢ ትኾነ እዚኣ ከ ዕድል እንዳ ኮይና ጓለ
2: ሞ ምርጫ ውላ የብላን
0: የብላን ምርጫ እዚኣ እዚኣስ ምርጫ ክንገብረላ ይንኽእልኒ ኢና
2: ሩብኒ ከቢላ
0: እሞ ተመልሲ ክነግረክ ዶ ንዓኸ እውን ንፍልጠት ትኾነኪ
2: ዋይ ፍትኖ ሞ ሓንሳብ ንእሽ ዕድል
0: ኣረ ፈትነ ንበኪ 15 ካሊት ክንበኪና 20 ካሊት ክንበኪና ስራ ካሊት ሂብና ክለና ካብ ሕጂ ጀሚራ ተዳ ዘይመለስከያ በዕላታ መልሰ ትመፅያ ሳምራዊት ሕራይ ሳምራዊት
2: ኣቤት
0: ኣለኹ ዶ ዓሰርተ ካሊእ ተሪፋ ትክላ
2: ኣለኹ
0: ማ ኣኺላታ ግዜ እታ ግዜ ኣኺላ ኣላ ዑመር ዓርታን ይድበሃል ሳምራይት ስለ ተሳትፎ ነመስግነኪ ይቀኒልና
2: ሓንበለ ይቀኒልና መልሓንካል
0: መዓልቲ ንፍጥን መዓልቲ ንፍጥን ሓራ ይቀኒልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ መልሲ ኣብ መስመር ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝመፅእ ሰሙን ኢና ክንረኸብ ሓንቀኒ እዩ።

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكما في مالي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية السهلوة بأبرز العناوين. دعوة إلى تقديم الرعاية والدعم للمواطنين ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في إقليم الكاشبركة. دعوة لتعزيز إسهام المجتمع في تحسين البنية التحتية للمدارس بالإقليم الجنوبي. تقديم إرشادات مهنية للمزارعين النموذجيين في منحيله. الجيش المالي يعلن دخول مدينة كيدال بعد انسحاب المتمردين. ماكرون يشرف على اختبار صاروخ قادر على حمل رأس نووي. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى أثينا لبحث التعاون الدفاعي وأمن المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله. دعي المجتمع والجهات الحكومية إلى تعزيز دورهما كي يحصل المواطنون ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في إقليم الكاشبركة على الرعاية والدعم، وذلك خلال منتدى نظم في بارنتو في 6 أكتوبر. وفي بيان أدلى به المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية سيد فرانكو كوبابا، أشار إلى أن ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد مظهرا من مظاهر الكرامة الإنسانية والتقدم، مذكرا بأن ضمان حقوق ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية ليس مسؤولية تترك للحكومة وحدها، بل يتعين على كل مواطن تعزيز إسهامه. كما دعا رئيس فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والنمائية في إقليم الكاشبركة الأستاذ استخلص جتسفا مريم إلى احتضان الأشخاص الذين يعيشون مع إعاقات ذهنية ونمائية ومساعدتهم في المجتمع حتى يتسنى اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الكامنة. من جانبها أوصى اختصاصي الصحة النفسية في مستشفى إقليم الكاشبركة المرجعي سيد تخلو تسفا مريم بالاستفادة من التطورات النموذجية المحققة في مديرية بارنتو، وكذلك من مبادرة الأسر التي اتخذها أفراد من ذوي الإعاقة لرعايتهم باعتبارها تجارب يمكن البناء عليها حتى لا يظل هؤلاء معزولون أو معزولين بسبب انخفاض الوعي والمعرفة. وناشد مسؤول الجبهة الشعبية في إقليم الكاشبركة سفير محمود علي جبرة برفع مستوى تفهم أسر الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية والقائمين على رعايتهم وتقديم الدعم المجتمعي لهم، نظرا إلى أن التعامل مع هذه الإعاقات يتطلب معرفة عميقة وقدرا كبيرا من الصبر. وفي الختام ذكر ممثلو الجهات الحكومية الشريكة والزعماء الدينيون بضرورة إجراء مسح ودراسة جادين وتقديم المساعدات اللازمة لاحتمال وجود مواطنين يعيشون مع إعاقات ذهنية ونمائية في المناطق النائية من الإقليم. دعا رئيس المجلس الشعبي الإقليم الجنوبي الأستاذ والداي جبريه المجتمع إلى تعزيز إسهامه في تحسين البنية التحتية للمدارس وتقديم الدعم للمعلمين بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية. جاء ذلك خلال اجتماع تم تنظيمه بالتعاون بين فروع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب وجمعية المعلمين في الإقليم الجنوبي يوم 5 أكتوبر في مدينة مندفرة. وأكد الأستاذ والداي أن الاستثمارات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في قطاع التعليم تتطلب مشاركة مجتمعية منظمة لمعالجة أوجه القصور في المرافق والتجهيزات التي تواجهها المدارس بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة. من جانبها أوضح مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزجي كداني أن المعلمين يحظون بثقة كبيرة من الحكومة وأولياء الأمور باعتبارهم قادة للتغيير والتنمية لما يحملونه من مهنية وكفاءة ومعرفة وقيم أخلاقية، داعيا إلى أداء مهامهم بمزيد من الجدية والتفاني، مؤكدا أهمية وقوف المجتمع إلى جانبهم وتقديم الدعم اللازم لهم. وفي المناسبة تم توزيع جوائز على المعلمين الفائزين في المسابقات الرياضية والمعلومات العامة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين. تلقى عدد من المزارعين النموذجيين في ضاحيتي عد بلاد وعد هيابه بمديرية منحيلي إرشادات وتوجيهات مهنية من المختصين في المجال الزراعي، حيث أشير إلى استفادتهم من تطبيق الخبرات والنصائح التي تلقوها عمليا في مزارعهم.
جاء ذلك خلال برنامج لتبادل الخبرات نظمه مكتب الزراعة في المديرية في عقول المزارعين بهدف تعزيز تبادل التجارب والخبرات. وأوضح خبير تنمية المحاصيل السيد مانيال جبر برهان أن اتباع الأساليب العلمية في تطوير الزراعة بالمناطق الزراعية الصغيرة يحقق فوائد وإنتاجية أفضل. بجانبه أكد خبير تربية الحيوان السيد محمد حقوس برهانو أهمية قيام المزارعين بتربية الحيوانات وإنتاج العسل بالتوازي مع أعمالهم الزراعية بما يسهم في ضمان توفير مصادر غذائية متنوعة، مشيرا إلى أهمية التركيز بصورة خاصة على إنتاج الحليب والبيض. وأوضح المزارع النموذجي برهانو محمد أمان الذي استفاد من تطبيق الإرشادات المهنية أنه حقق إنتاجا أفضل من محصول الذرة الذي زرعه بطريقة الصفوف مقارنة بما كان يحصل عليه سابقا باستخدام طرق الزراعة التقليدية، داعيا بقية المزارعين إلى الاستفادة من تجرباته العملية وتطبيق إرشادات المختصين. وفي ختام البرنامج دعا المشاركون إلى مواصلة تنظيم برامج تبادل الخبرات في حقول المزارعين النموذجيين لما لها من دور في تعميق معارف المزارعين وتعزيز خبراتهم العملية. نظم مكتب السياحة في مدينة عالدقيح يوم 6 أكتوبر تدريبا لمقدمي الخدمات في المؤسسات السياحية والإدارة المحلية بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات السياحية. وأوضح مسؤول مكتب السياحة في مديرية عالدقيح السيد تسفاي قرماي في كلمة له أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير كفاءة وجودة الخدمات السياحية، مقدما شرحا حول سبل توظيفها في هذا المجال. من جانبه أكد مسؤول قسم السياحة

حال مفتش يوهنس هابتي أهمية تطوير قدرات العاملين في مؤسسات تقديم الخدمات السياحية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان عدم وجود فجوات في الأنشطة والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. وفي ختام التدريب أوضح مدير مديرية عدقية السيد هبتايتس فازقي أن رفع مستوى الوعي يمثل عاملا أساسيا في تطوير قطاع السياحة، مشيرا إلى أن تحسين الخدمات وتقديمها باستخدام الوسائل والأدوات الحديثة يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية. وزع فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاش بركة مساعدات من الأدوات والمستلزمات المدرسية تقدر قيمتها بنحو 200,000 نقفة، وذلك في إطار المبادرات الرامية إلى التخفيف من العباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر. وأوضح القائم بأعمال مدير الفرع السيد تسفا جبرييل قبرس اللاسي أن المساعدات استفاد منها 1720 طالبا وطالبة من مختلف أنحاء الإقليم، تم اختيارهم من قبل الإدارات من بين سكان 16 مديرية. وأشار إلى أن المساعدات شملت مستلزمات مدرسية تكفي الطلاب للعام الدراسي، مؤكدا أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمقتدرين للاطلاع بمسؤولياتهم المجتمعية والمساهمة في تخفيف معاناة الأسر والأفراد المحتاجين. ودعا في ختام حديثه إلى مواصلة تقديم المساعدات العينية والمالية للفئات المحتاجة وفق احتياجاتها، مؤكدا أهمية أن تتسم المبادرات المجتمعية بالاستمرارية وأن تسهم بصورة فعالة في تحسين أوضاع المستفيدين. أجريت في حقات في 6 أكتوبر توعية ركزت بشكل عام على مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية وعلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز بشكل خاص. وقد أوضحت التوعية التي نظمها مكتب جمعية بدهو الوطنية لمكافحة الإيدز في إقليم عنسبة واستهدفت أصحاب المؤسسات والزعماء الدينيين أن معدل الإصابة في إقليم عنسبة انخفض إلى 0.6% نتيجة ارتفاع وعي المجتمع ومعرفته بفضل حملات التوعية المكثفة والبرامج التثقيفية التي نفذت. وخلال التوعية شارك المشاركون خبراتهم الحياتية بما في ذلك أسباب فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز وعواقبه وطرق الوقاية منه والدعم الذي ينبغي أن يقدمه المجتمع للمواطنين المتعايشين مع الفيروس فضلا عن دور الجمعية وإسهامتها. وقال مدير مدينة حقات السيد نظر أب رختاء بأن رفع وعي المجتمع يجعل من الممكن السيطرة على أي مرض، مشيرا إلى أن الانخفاض المستمر في معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز يعد مثالا على ذلك، ومؤكدا الحاجة إلى مزيد من الوعي لخفض معدل الإصابة بهذا المرض إلى الصفر. من جانبهم ذكر المشاركون بضرورة تنظيم حملات توعية مماثلة في جميع الإدارات المحلية عموما وللشباب على وجه الخصوص. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الجيش المالي دخوله مدينة كيدال الاستراتيجية شمالي البلاد عقب إعلان جبهة تحرير أزواد الانسحاب منها بعد نحو 6 أشهر من سيطرة الجبهة عليها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط مالي تأكيده دخول عناصر من الجيش كيدال دون مواجهة أي مقاومة، في حين أشار آخر إلى أن الجيش وصل إلى المدينة قبل الموعد المقرر. وفي إبريل الماضي شن مقاتلو جبهة تحرير أزواد ومسلحون من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة هجوما واسع النطاق سيطروا فيه على كيدال وأسفر عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا في ضربة قوية للمجلس العسكري الحاكم. وفي وقت سابق قالت جبهة تحرير أزواد أنها في بيان إنها تنفذ انسحابا استراتيجيا ومضبوطا لقواتها من مدينة كيدال. أشرف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على عملية إطلاق أولى تجريبية لصاروخ عابر للقارات من غواصة غبالة سواحل غرب البلاد وفق ما أعلن قصر الإليزي ووزارة الجيوش. وقالت الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية أن ماكرون تابع عملية الإطلاق من علا متن فرقاطة تابعة للبحرية الوطنية.
وأوضحت وزارة الجيوش في بيان أن الصاروخ، وهو النسخة الثالثة من الصاروخ البالستي الاستراتيجي M51 بحر أرض، كان خاليا من شحنته النووية وسقط في شمال المحيط الأطلسي على بعد مئات الكيلومترات من أي ساحل. ولم يعلن الإليزيه مسبقا عن هذا النشاط الرئاسي الذي جرى دون حضور وسائل الإعلام، في حين تم الإعلان عن الاختبار العسكري.

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى العاصمة اليونانية أثينا حيث كان في استقباله نظيره اليوناني جورجا جيرا بيتريتيس، وذلك في مسهل سلسلة من الاجتماعات والمباحثات التي يجريها خلال زيارته لليونان. وقال روبيو إن العلاقات القوية بين اليونان والولايات المتحدة ذات أهمية كبيرة في ظل حالة الضبابية العالمية، بما في ذلك الوضع في مضيق هرمز والبحر الأحمر. ومن المقرر أن يعقد روبيو وجيرا بيتريتيس محادثات ثنائية يعقبها الإدلاء بتصريحات مشتركة قبل انطلاق الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان، والتي تتضمن جلسة عامة أولى. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على ملفات الدفاع والطاقة والأمن الإقليمي في إطار العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية في المنطقة. انطلقت في تركيا مناورات نصرة 2026 التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو للتدريب على مكافحة الألغام البحرية في بحر إيجا والبحر الأسود بمشاركة تركيا ودول أخرى. وتجري المناورات التي تستمر حتى 16 من أكتوبر الحالي في خليج إزمير في بحر إيجا غربي تركيا وقبالة سواحل منطقة إرجلي في البحر الأسود بمشاركة 32 ممثلا ل18 دولة من بينها أوكرانيا بصفة مراقبين. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن قيادات القوات البحرية والجوية وخفر السواحل تشارك في المناورات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الوحدات في تخطيط وتنفيذ وتقييم نتائج عمليات حرب الألغام، إضافة إلى تحسين التوافق العملياتي لوحدات مكافحة الألغام في عدد من الدول وتعزيز قدرتها على تنفيذ عمليات متعددة الجنسيات ومنسقة.

ختاما سيداتي وسادتي، لا حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دعوة إلى تقديم الرعاية والدعم للمواطنين ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في إقليم الجيش بركة. دعوة لتعزيز إسهام المجتمع في تحسين البنية التحتية للمدارس بالقطاع الشمالي. تقديم إرشادات مهنية للمزارعين النموذجيين في أمن حيلي. الجيش المالي يعلن دخول مدينة كيدال بعد انسحاب المتمردين. ماكرون يشرف على اختبار صاروخ قادر على حمل رأس نووي. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى أثينا لبحث التعاون الدفاعي وأمن المنطقة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مدب محبراو تمرتي
1: بمنيستر تمرتي الناتدالوه
0: بمتحبار منيستر زينا ظفنو مدبيو
1: إذا مدبسي
0: نمحبراو تمرتي
1: زيقنات
0: منبار بميلا
1: نخبرتاتن عقاب أكبابن
0: بحافشا
1: نمحبراو هيوات زدهسس مدبيو
0: مدب محبراو تمرتي
2: سلام فتوات تمهارا كميك عندكم حجوين معرف حموشة مأزن كان أي نؤس على أسنا حيجة لكم ماتي إلا خو أتنؤس على أسنا لما مأزنات عالم زبلي كخونا لنا أتن مهارو تحسو لما عندي مأزنات عالمي نأشو مأزنات عالم ملا مدى غيرنا مودة أتوخا مدام دم تغيرنا مدامنا نوالا ما تمرتنا كان عاتوينا مالتي كدمي يقن علاماتات نايز إن مهارو على أسس كنرأ انتاي علامانا عبيتن نأشو مأزنات عالم بقبو كتحبرو يبلنا له لك فتوات مهارو نزات مرتزي أمس قصونكم عبيتن نقاشتو المأزنات عالم بقبو نكتحبرو كتقوموكم يمالاتيو تخال أيضا ما صحيم بسلام تتقيمكم مأزنات عالم همي جيركم كم ترخبو ونتبو جيركم كردقاكم ونكتفالتون يخو مالاتيو سلازي إزي بيمتهم علاماتاتنا نامولو تحسنا يتمر تخبلوكم هاري كدمي نابزي مقلت ايم اتاويقن أبزا حلفة تمرتنا تهيرينا نيرنا مجمريا بلمد نتقومو لهم قالات تمهيران يرنا مازن محبر مالتي سوم قاطع ام بي ماني بتصقامي بقدمي بدحري امونغو دابلنا كمي غيرنا مازنات كم نحبر انا تم زحلف خلاص تمهيران يرنا ازون ازي اخالي ماسي اب كارتا كتقمنا سلا زي كئل كاو بزحشه ويدما بزمع بلا منجدي مازن محبر نتقومو لهم نغرات مرينا يرنا سوم قاطع انتين لهم يرنا هذا بحري او قرص مريت لنا يرنا خال ايون سب سرحو تحت قرصي لنا يرنا بجك هذه انغن اتي علم الخاوي ان تقملو محبري مازنات ويدما مازنات علم نبلهم حجينا احنا مهرب نو قبلكم مازني حرب موتا ننفلات كبحري او قرص مريتن سب سرحو تحت قرص انت تقم اتي زمعبلن زبلصن املخخته انفت مازن علم بمتقام ايو مازنات علم استوعب لا زال مازنات علم لنا الله من يمتم مازنات علم زبحالو فتوى تمهارو مازنات علم بعلم المخانم تفلطرو براوتا مازنات علم زبحالو سمين دوب مبرقن معرابن يمزيهم تم مازنات علم تواهيل مزفلطو مازيهم نزوم

0: واي صوصي سمع باتير دحفتي أتو كواز فتوك زنبرة أم حراي كيتا تشودي تبحاني رشو
1: وا
0: اسكي تنعو تدرف يا زنبرة كدرف تحت أسمع بلن
1: أي أمناي أي منوكني متشو دحن السمة تنحلكي حدش ماي زي تعمل درف حزالك متعلق
0: حراي
1: أبيت مخاز لهم تغمطوا سبكراي يا أخلكم وطولي مات يوم يوم سدراي أبيت مخاز لهم تغمطوا سبكراي يا أخلكم وطولي مات يوم يوم سدراي زي أتقدميت يا أتخليت خا أتقنى عندي تفيني أتقد ما كنت ذكري أمون قصرناي مون قصقم بقيلة وليعي عاد قمت اعتن نيني تختبلعي ازقير اينا مرير وافني عيات من ديرا سمعي سمعي امناي نخالقي تشطلي مسارح موزيكا واريدة دحرنا تقنا تعدل اندحر دقات رخيبو تصبو كير اخدر فاي
0: واي اجوخن ماني لو
1: انت امنا معاري اسكابلتنات كدر فقا اسمعني
0: اوي دور فديلكو قوالي اتن درفتات بوملئن بمحرنيا ترقيمو كم زلة تنقيتا جو نكيرو
1: وا مناتي
0: اتحسات تقان ادن برمندا
1: ينقرو انقاي موخي قبري خفرحكي
0: يابو كوم ايت بالي صغيرة تحفتي ربد ابع الحلو والنامبري ازي اتوم لانتاي زي كبرو
1: سسوا حق اخي سمع عندو قدات تأمن حفتي اتقيتا جو سنايبو لبودي خمرعو ونزي حسب نيرو زقرمكوي حانساب برتقان هرر حانساب موز هداما حانسا أخا أنشوكو وويتوان شماري إيكو زبلن نيرو
0: وي اسمان بلد ما فسكر
1: أتي زبلن نزل براس كله أريكو سر نتبولا درف متسرح
0: أتقول ألب اللوي بحيل زريفو نهاريري باليكو با أديس أبا خوستك حامات كترد ما يعني مشريتي خذب لك يا
1: وي بس ما أبو عندما فاس قدس حيو أتي نايب حق خوينك كتسمعني أتم جوغانو سبسح النابي مسكدونو دقي نبعال بك إليه جيتا جو استمر عخو لما يتعافك خلي بشنا اللو كل القسمة جخلكي
0: وأتي
1: أديس قدعني
0: نفل بجخلكي كتساو تكيلي كتساو تكيلي إيواي قم نقر مبرجير كيو
1: وسمع
0: قد حجي نمحارح الرئيزي تبليو مو تبعتها مكفاكو حماغي
1: واي اندعو قوالي انتاي كمزخون كوسي نتمحارس وقابيكو ايدي كبولو نناقاس قنسي واي سنا امراو رئي كبولو خلو خس كمزي قالكم شماي وعي نز نفسخة كعو سبت كرس زحو وبلز نفسي فقرخو مديد قبر كوينو انتا نمحاراي قن كسارين خراب لكلو يلي أسنانك حط أخونا سحق قوالك حفر كده بيجي لك نعناي نعناي قدا خبص إلك حلولو تبلي نعناي بناس سيخن تريب قدا يتدعم علان علي لنا
0: حري نعناي تخري تخري نعنا
2: أمو داتا ولادتين ولادي محارية مرع كم تزفر حتو زي كونس أزي فكار لواه

0: زوبادو باروا بعمت تمر تغلت الشحن إسران شدو شن كتر شن إسران شوعتن أربعة شوعتن تحمل شيء ميتا ودك أنس يزرو كوبوم إسران شوعتن شحن أربعة ميتين سوعن أربعة تمهارو أما أدي تمرتي يركوبوم أب أوروبا عباي بريطانيا كمون شيكاغو حبرات من قصات أمريكا زنبرو إيرتاوا نقحاتهم زبرغن ودابتاتهم زحيلن نتفتاتا سلاسلهم كابوتون زبزحنات ساتواب قرمس كالقرز غير كوروبوي
1: بزي مسرد كاب عصر تهاجرات أوروبا استواصو أكايت من سيات هزباو غنبار ني ديموقراسي مفتحن حلفتي هزباون كومان قدياتن حلفتي ميشينات زركبو من أربعان شمونتن إيرتراويان استساتفو مبل عصر شو عتزور ناي أسلطن تسلطنا سلطن مريحنت نزلق عبيت بزبل تيما كاب كلتك سابر بعتتك انتي أبي مال مشو دان تقانعو امباسادر ايرترا اب ريپابليك ايطاليان تنقصاصي امباسادر اب هاغرات سكاندينيفيان اتو فساس ين بيتروس نهلو كونتاتن هاغراو قدامنتاتنا ملكيتو اب زسمع مدره ودابا من سيات زباو غنبار ني ديموكراسي فتحن بكل انتنو نقحن حيال المنسي نمنات زعلم مخانو بمزخار منسيات حلافنا تم تغنزيبم نعبيت هاغروم كقدمو وفيات كخونو كمون بتمرتن فلطتن كعبيو تلابيو تساتفتن ايت سلطنا قنقام نتفتا السلاح بمكياد مدبات بوليتيكا وتمرتن نقاحتن بزلعلك لكدفاء اللو تكاثي من السيات الزباو قنبار نديموكراسين فتحن زفريلو من قصقاص حدر دما ودابئو كحيل تمحسينام ازي كمزيلن كلو ارتاويان نبرتي عباي بريطانيا عزوز زخري نحدش وفريهن ستهاجر بالزول تيما بسلسة تقمتي زخري مبل حمس عمت من مسرات بيت تمرت الثورة ابكتما لندن سنبيلام ابتي بأمايد زغطور ارتاويان زتساتفو مدب نتاريخاوي امساسان ام عبابلان بيت تمرت الثورة زقلس سئلاوي مريت قريب نيروم فصامة قدايات امباسي ارترا اب عباي بريطانيا ايرلندن اتو صالح عبد الله ابزس معمدره حزباو غنبار ابت صنكورن مريرن اوان زتمهرن مويا زعتقن عقمسب اب مصايت ارترا زهلو وسان ثرا باغو بمردا نتمرت قدامنت هيبو بيت مرت ثورا كمز مسرته اتي مدرخاوي وسان دما ترؤ اب داغ منصت هاجر موحاسل لاونتن قلوح مخانو انصيرو حلافي قنصلاو قدايات اتو سليمان حسن بوغانو نعلاما تاريخاوي امصاصانا معبابلان بيت مرتصورا زنبر بدهوتاتن نمفتحو زوسر زنبر سغمتاتن زبره سفيح استمرو ايبو ابومبر هاغراو شماغله اتو احمد محمودن ابومبر اوهاليت كوميتين ايتصمبل اتو ميكائيل ولداين دما ابركتو ابلات بيت مرتصورا امخسكواس هاغراونات كمون اب معقابن ممعبالن بهال الصراح اقليل كازر كم زيكون بمغلاص نتصمبل نمدماق نصعتو اكلات مغيسام بتماسسالي ايرتاويان نبرتي شيكاغون كبابيان حبرات منغستات امريكا حيال ايرتراو منسي حيال ايرتراو محبرسه بها نزبل تيما سبورتاوي مدبات اكايدام اتي سبورتاو نطفات اوصاز نبر ايرتراويان حصاناتن منسياتن بهالومن لمدامن كفالتو بسبورت اكلاتومن امرومن كانصو كمون حد حدن كفالتو بزبل علاماس تودبايو ابزي مدهب كاف شوعتك سبع عصرت حمشت عمد زعود ميام قولعو كمستساتفو كافتي بوتاز بطحن حبريتان سيرو ايرتراويان نبرتي دوبب شودن بوغنوم ابهلو كنتات هاقرنا زبانان علمن كمون نتفتات محبراتن ودابتاتن زتاكوري هزباو السمينار اكايدام ابتي بسلسة تقمتي اب كتما مال مستخايد سمينار امباسادر ايرترا اب ريبابليك ايطاليان تنقصاصا امباسادر اب هاقرات سكندينيفيان اتو فساس يد بيتروس فسامك قدات امباسي ايرترا اب هاغرات سكاندينيفيا اتو محمد علي محمد سعيد حلفو قنصلا قدات اتو يمانه غبركيدان اد منبر هاغراويش ماغليش ودن زايد عقبازغي كومون حلفتي حماده محبراتن ودابتاتن شودن تساتيفو ميرام
0: اب حقاز اب تمحال لفتن زيت تمحال لفتن حمامات بحفشاب مكوصار اتش اي فيروس دوما بفلايزاتو كراستومرو بشيدشه تقمتو تهايدو ابتو بيت صحفت هاگراو محبر بدوهو زوبعان سواتو ديبون ونن تتكالاتن مرحتا هيمانوتن زدوها بستمرو زوبعان سواسالة استخيري تصعوق غوسكواساتن ناستمرو تاتن نوحاتنا فلطون حورة تسكب سلزبلة متن ملكفتي ناب بادو نتوشي دشتامي تاوت كم زورده تغريجو ابتو استمرو نتنكن صعبيناتن HIV ايدسن اقبا مكل خالون مستو فيروس نزنو بروزيقاتات بحورة تسكب برز قبان نابيوت كمون ترانا وركوتون محبر زتغالل تومكرو هيوتوم أكافيلو ኣብ መሓዳሪ ከተማ ሓጋዝ ኣቶ ነፀር ኣበርክት ኣብ ንቕሓት ሕብረተሰብ ክብ ብምባል ንዝኾነ ሕማም ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ንምእታው ከም ዝከኣል እናንቆልቀለ ዝመፅእ ዘሎ መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብነት ምዃኑ ብምሕባር መልከፍቲ ናይቲ ሕማም ናብ ዜሮ ንምውራድ ዝያዳ ንቕሓት ከም ዘድሊ ሓቢሩ። ተሳተፍቲ በጎኖም ተመሳሳሊ ጎስጓሳት ኣብ ኩሉን ምምሕዳራት ከባቢ ብሓፈሻ ንመንስያት ድማ ብፍላይ ክካየድ ኣዘኻኺሮም። ምምሕዳር ከተማ ክረን ብውሕጅ ክራማት ኣብ መገብቲ ፅርግያታት ንዝተኣከበ ሓመድ ንምፅራቅ ከምኡውን ጣንጡ ዝራባሓሉ ቦታታት ንምድፋንን መእከቢ ጓሓፍ ንምፅራይን ብ3 ጥቅምቲ ኮም ማእከል ዝገበረ ማእቶታዊ ንጥፈታት ወዲቡ። እቲ ማእቶታዊ ንጥፈታት መቕፀልታ ናይቲ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ ብጉጅለታት ይኹን ብዞናት ዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ስራሓት ከም ዝኾነ ሓላፊ ምክትታል ከባቢታት ምምሕዳር ከተማ ክረን ኣቶ በኺት ግብጣን ኣብሪሆም። ህዝቢ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንዘርዮ ተሳታፍነት ብምጓሽ ድማ ኣብ መጻኢ ልዑል ተሳታፍነትን ኣብርክቶን ናይ ኩሎም ኣካላት ወሳኒ ምዃኑ ገሊፆም። ተሳተፍቲ ብወገኖም ፅሬት ከባብን ከተማን ምሕላው ንኹሉ ነባሪ ስለ ዝምልከት ድልውነቶም ብምርጋፅ ማእቶታዊ ንጥፈታትን ጥዕናዊ ጎስጓሳትን ብስሩዕ ክቕፅል ተላብዮም። ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኾኑ ምክታልኩም ክትቅፅሉ ለጊመም ብቕብሪ ዕድም። ዜና መሰናዶ ሮየር ቲቪ ይቕፅል ኣሎ። ዝኸድኩም ተዓዘብቲ ስለ ምክታልኩም ኣዝየ መስግን። ዜና ወፃኢ ኣሜሪካን ግሪክን ኣብ ፀጥታ ምክልኻልን ፀዓትን ዘተኮረ ናይ ምርዳእ መዘክር ተፈራሪመን። እዚ ምርዳእ እዚ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ትማሊ 7 ጥቅምቲ ምስ ላዕሎ ሰመዝ ግሪክ ኣብ ከተማ ኣቴንስ ኣብ ዘካይዶ ዝርብ ተበፂሑ። ከም ኣካል ናይ ዝምርዳእ ኣሜሪካን ግሪክን ኣብ ዞባዊ ፀጥታ ብሓፈሻ ቃልሲ ኣንጻር ሽበራ ድማ ብፍላይ ሓበራዊ ንጥፈታት ከካይዳ ምዃነን ኣፍሪጠን። እቲ ስምዕ ኣብ ፀጥታ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ እወታዊ ተራ ከም ዘለዎ ዝገለፀ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ሃገሩ ንትግባርዩ ብዕቱ ከም ትነጥፍ ኣረድዩ። ኣሜሪካ ኣባል ኔቶ ዝኾነት ግሪክ ኣብቲ ዞባብ ወታደራውን ፀጥታውን መድያት ክትሕይል ኣድላይ ደገፍ ከም እትገብረላ ማርክ ሩቢዮ ብተወሳኺ ኣነፂሩ። ኣሜሪካ ኣብ ግሪክ ቋሚ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘለዋን ንምስፍሑ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐትንዮም ፀብጻባት ዘረድኡ። ህንዲ ንዘለዋ መራኽቢ ኩናት ብራህሞስ ዝተሰሜ ልዕል ፍጥነት ድምፂ ዝውጨፍ ዘመናዊ ሚሳይል ከትዕጥቐን ዝኽእል ወታደራዊ ወፍሪ ኣበጊሳ። እዚ ምስ ዘቤታውያን ኩባንያታት ብምትሕባር ዝተበገሰ ወፍሪ ነተን መራኽቢ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ነቲ ዝተራቐቐ ሚሳይል ንምዕጣቕን ዝዓለመ እዩ። እቲ ወፍሪ ወታደራዊ ዓቕሚ ምክልኻሉ ብቐንዱ ድማ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሩ ንምድፋዕ ሓጋዝ ምዃኑ መንግስቲ ህንዲ ገሊጹ ኣሎ። ህንዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ወታደራዊ ዓቕማ ንመምዕባል ኣስታት 90 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሰልዕ ፀብጻባት የረዱ። ንሚሳይል ብራህሞስ ካብ 1995 ብሓባር ከፍሪኦ ዝጀመራ ህንድን ሩስያን በብእዋኑ ዘመናውነት ከልብስኦ ፀኒሐን ኣለዋ። መራሕቲ ሩስያን ቱርክን ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ብፀሊም ባሕሪ ዝካየድ ምንቅስቓስ ንግዳን መራኽብ ናይ ቴሌፎን ዝረባ ኣካይዶም። እቲ ዘተ ውሕስነት ምንቅስቓስ ናይተን መራኽቢ ንምርጋፅ ብሓባር ክሰርሑ ዝዓለመ ምዃኑ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ፕረዚደንት ጣይብ ኤርዶጋንን ሓቢሮም። ፀጥታ ብፀሊም ባሕሪ ዝካየድ ምንቅስቓስ ንንግዳውያን መራኽብ ብሰንኪ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ። ካብ 2022 ንድሓር ጥራይ 1350 ንግዳውያን መራኽብ ኣብቲ ማያዊ ኣካል ከም እተጠቓዓዩ ዝግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን ሃገሩ ኩናት ዩክሬን ብዘተን ምዕራፍ ተረኣ ክትፃወት ቅርብቲ ምዃና ኣብቲ ርክብ ሓቢሩ። መንግስቲ ሽወደን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንምድጋፍ ኣብ ፖላንድ ፓትሪዮት ሚሳይላት ክተክል ምዃኑ ወጊዑ ሓቢሩ። እቲ መደብ ግዳማዊ ተፃቦታት ብቐንዱ ድማ ፀጥታዊ ስጋት ሩስያ ንምምካት ሓጋዝ ምዃኑ ዝገለፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኡልፍ ክሪስተርሰን እቲ መደብ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ታሕሳስ ከም ዝትግበር ኣፍሊጡሎ። ብዘይካዚ ሽወደን ፀጥታ ሓይሊ ኣየር ፖላንድ ንምውሓስ ዝነጥፉ ወታደራት ክትልእኽ ምዃና ብምጥቃስ ካልኦት ኣባላት ኖርዲክ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ፀዊዓ። ሽወደን ፀጥታ ክሊ ኣየር ኔቶ ንምውሓስ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ናብ ፖላንድ ናይ ስልያን ኮለላ ንፍርቲ ከም ዝለኣኸ ፀብጻባት የረዱ። ኣባላት ባልቲክን ኖርዲክን ዘካየዶ ዘለዋ ፅዑቅ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ንፀጥታ ምብራቕ ኤሮጳ መሊሱ የኽርሮ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይጠቕሱ።

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفي ما يلي نشرة أخبار الظهيرة من الفضائية الإريترية استهلوها بأبرز العناوين. دعوة إلى تقديم الرعاية والدعم للمواطنين ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في إقليم الكاشباكا. تكريم المعلمين النموذجيين في مديرية دبالوها. الإريتريون في مختلف البلدان ينظمون أنشطة تعزز وعيهم وتقوي تنظيماتهم. الجيش المالي يعلن دخول مدينة كيدال بعد انسحاب المتمردين. ماكرون يشرف على اختبار صاروخ قادر على حمل رأس نووي. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى أثينا لبحث التعاون الدفاعي وأمن المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله. دعي المجتمع والجهات الحكومية إلى تعزيز دورهما كي يحصل المواطنون ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في إقليم الكاشبركة على الرعاية والدعم، وذلك خلال منتدى نظم في بارنتو في 6 أكتوبر. وفي بيان أدلى به المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية سيد فرانكو كوبابا، أشار إلى أن ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد مظهرا من مظاهر الكرامة الإنسانية والتقدم، مذكرا بأن ضمان حقوق ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية ليس مسؤولية تترك للحكومة وحدها، بل يتعين على كل مواطن تعزيز سهمه. كما دعا رئيس فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والنمائية في إقليم الكاشبركة الأستاذ تخلص جيتس فماريان لاحتضان الأشخاص الذين يعيشون مع إعاقات ذهنية ونمائية ومساعدتهم في المجتمع حتى يتسنى اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الكاملة. من جانبه أوصى اختصاصي الصحة النفسية في مستشفى إقليم الكاشبركة المرجعية سيد تخلوتس فماريام بالاستفادة من التطورات النموذجية المحققة في مديرية بارنتو، وكذلك من مبادرة الأسر التي اتخذها أفراد من ذوي الإعاقة لرعايتهم باعتبارها تجارب يمكن البناء عليها حتى لا يظل هؤلاء معزولين بسبب انخفاض الوعي والمعرفة. ونشد مسؤول الجبهة الشعبية في إقليم الكاشبركة السفير محمود علي جبرة برفع مستوى تفهم أسر الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية والقائمين على رعايتهم وتقديم الدعم المجتمعي لهم، نظرا إلى أن التعامل مع هذه الإعاقات يتطلب معرفة عميقة وقدرا كبيرا من الصبر. وفي الختام ذكر ممثلو الجهات الحكومية الشريكة والزعماء الدينيون بضرورة إجراء مسح ودراسة جادين وتقديم المساعدات اللازمة لاحتمال وجود مواطنين يعيشون مع إعاقات ذهنية ونمائية في المناطق النائية من الإقليم. تم في 6 أكتوبر تكريم 73 معلما قدموا خدمات متميزة ونموذجية خلال العام الدراسي 2025-2026 في مديرية دبالوها بالتعاون بين مكتب التعليم في المديرية وفرع جمعية المعلمين بالإقليم الجنوبي. وفي المناسبة أوضح مسؤول خدمات التعليم في منطقة دبالوها الأستاذ تيدروس أبراهام أن تشجيع المعلمين يساعد على تحسين جودة نتائج التعليم، مشيرا إلى أن السلوك المهني الرفيع والكفاءة الأكاديمية وإدارة الوثائق وكذلك العلاقة مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كانت المعايير الأساسية للتقييم. من جانبه أوضح رئيس فرع جمعية المعلمين بالإقليم الجنوبي الأستاذ سامسون نجاش أن المعلم هو مشعل ومرشد للأجيال، وأن الجمعية تولي اهتماما كبيرا لتنمية الكفاءة المهنية للمعلمين وتشجيع المتميزين. وحث مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتسجي كداني المعلمين على أداء المسؤولية التي حملهم إياها الشعب والحكومة بكفاءة مهنية وضمير حي. وأوضح مدير مديرية دبالوها سيد فرانجيل تخلايمانوت أن تشجيع المعلمين وإسهامه في عملية التعليم والتعلم ليس بالأمر الهين، مؤكدا أن إدارة المديرية ستؤدي دورها لضمان مواصلة العمل في هذا المجال. ويوجد في مديرية دبالوها خلال العام الدراسي 2026-2027 27474 طالبة، من بينهم 47.5% من الإناث. نظم الإريتريون المقيمون في أوروبا وبريطانيا
العظمى، وكذلك في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، أنشطة تعزز وعيهم وتقوي تنظيماتهم. وفي هذا الإطار عقدت في الفترة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر في مدينة مالمو بالسويد الدورة 17 لتدريب المدربين تحت شعار القيادة الكفؤة من أجل التنمية المستدامة، بمشاركة 48 إريتريا من بينهم قيادات شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومسؤولون عن الشؤون الشعبية والمجتمعية ومسؤولو البعثات قدموا من 10 دول أوروبية. وفي كلمة ألقاها سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير المتجول لدى الدول الإسكندنافية السيد فسازيون بيتروس حول الوضع الراهن والأولويات الوطنية، ذكر بأن تنظيم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة يهدف بمختلف جوانبه إلى بناء جيل شاب وواعي وقوي، وحث الشباب على إدراك مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية لتنمية بلدهم، وأن يكونوا مخلصين وأن يطوروا أنفسهم من خلال التعليم والمعرفة. ودعا المشاركون في التدريب بعد إجراء تقييم لأنشطة العمل إلى تعزيز برامج التثقيف السياسي والتوعية، وإلى تقوية تنظيم حركة حدري التي تفرز كوادر شابة لشباب الجبهة الشعبية. وفي سياق ذاته، حي الإريتريون المقيمون في بريطانيا العظمى في 3 أكتوبر بمدينة لندن الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وخلال البرنامج الذي شارك فيه مئات الإريتريين، قدم معرض مصور يوضح النشأة التاريخية لمدرسة الثورة وتطورها. وأوضح القائم بأعمال سفارة إريتريا لدى بريطانيا العظمى وأيرلندا سيد صالح عبد الله في كلمة ألقاها أن الجبهة الشعبية إدراكا منها منذ وقت مبكر للدور الحاسم الذي ستؤديه القوى البشرية المتعلمة والمزودة.

وأدب المهارات في مستقبل إريتريا خلال تلك الفترة العصيبة والمريرة. أعطت الأولوية للتعليم وأسست مدرسة الثورة. وأكد أن القرار الاستراتيجي المتخذ آنذاك يتضح دوره في إعادة بناء البلاد وصون سيادتها. من جانبه قدم مسؤول الشؤون القنصلية سيد سليمان حسن محاضرة مستفيضة وضحت أهداف مدرسة الثورة ونشأتها التاريخية وتطورها والتحديات التي واجهتها والخطوات التي اتخذت لمعالجتها. كما أشاد رئيس اللجنة الوطنية سيد أحمد محمود ورئيس اللجنة التنسيقية للاحتفال سيد ميكائيل والداي بإسهام أعضاء مدرسة الثورة في ترسيخ الوطنية موضحين أن الحفاظ على ثقافة العمل وتطويرها ليسا أمرين يسهل تحقيقهما ومثمنين الجهات التي بذلت جهودا لإنجاح الاحتفال. وبالمثل نظم الإريتريون المقيمون في شيكاغو وضواحيها بالولايات المتحدة الأمريكية برامج رياضية تحت شعار الشاب الإريتري القوي يبني مجتمعا إريتريا قويا. وقد نظم النشاط الرياضي بهدف تعريف الأطفال والشباب الإريتريين المقيمين في الخارج بثقافتهم وعاداتهم وبناء أجسادهم وعقولهم من خلال الرياضة، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للتعارف فيما بينهم. وتفيد المعلومات الواردة من المكان بأن أطفالا تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما شاركوا في هذا البرنامج. من جانبه عقد الإريتريون المقيمون في جنوب السويد ندوة جماهيرية ركزت على الوضع الراهن في بلادنا ومنطقتنا والعالم، وكذلك على أنشطة الجمعيات والتنظيمات. وشارك في الندوة التي عقدت في 3 أكتوبر بمدينة مالمو سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير المتجول لدى الدول الإسكندنافية السيد فساز يوم بيدروس والقائم بأعمال سفارة إريتريا لدى الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد ومسؤول الشؤون القنصلية سيد يمان قبركيدان ورئيسة اللجنة الوطنية السويدية زايد عقبازقي، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والجمعيات والتنظيمات في السويد. أجريت في حقات في 6 أكتوبر توعية ركزت بشكل عام على مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية وعلى مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز بشكل خاص. وقد أوضحت التوعية التي نظمها مكتب جمعية بده الوطنية لمكافحة الإيدز في إقليم عنسبة واستهدفت أصحاب المؤسسات والزعماء الدينيين أن معدل الإصابة في إقليم عنسبة انخفض إلى 0.6% نتيجة ارتفاع وعي المجتمع ومعرفته بفضل حملات التوعية المكثفة والبرامج التثقيفية التي نفذت. وخلال التوعية شارك المشاركون خبراتهم الحياتية بما في ذلك أسباب فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز وعواقبه وطرق الوقاية منه والدعم الذي ينبغي أن يقدمه المجتمع للمواطنين المتعايشين مع الفيروس فضلا عن دور الجمعية وإسهاماتها. وقال مدير مدينة حقهد السيد نزر آب برخت آب إن رفع وعي المجتمع يجعل من الممكن السيطرة على أي مرض، مشيرا إلى أن الانخفاض المستمر في معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز يعد مثالا على ذلك، ومؤكدا الحاجة إلى مزيد من الوعي لخفض معدل الإصابة بهذا المرض إلى الصفر. من جانبهم ذكر المشاركون بضرورة تنظيم حملات توعية مماثلة في جميع الإدارات المحلية عموما وللشباب على وجه الخصوص. نظمت إدارة مدينة كرم في 3 أكتوبر أنشطة نفير جماعي لإزالة الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار وتجمعت على جوانب الطرق، وكذلك لردم الأماكن التي يتكاثر فيها البعوض وتنظيف مكبات النفايات. وأوضح مسؤول مراقبة الضواحي في إدارة مدينة كرم السيد بكيتا قبطان أن هذه الأنشطة تأتي استمرارا للأعمال المتواصلة التي تنفذ ضمن مجموعات أو مناطق بهدف ضمان الصحة العامة. وأشاد بمشاركة الشعب عموما والنساء خصوصا، موضحا أن المشاركة والمساهمة الفاعلتين من جميع الأطراف في المستقبل أمران حاسمان. من جانبهم أكد المشاركون استعدادهم مشيرين إلى أن الحفاظ على نظافة البيئة والمدينة مسؤولية تقع على عاتق كل مقيم، ودعوا إلى مواصلة أنشطة النظافة وحملات التوعية الصحية بانتظام. بعد الفاصل سيداتي وسادتي عودوا بالأخبار الخارجية. أعلن الجيش المالي دخوله مدينة كيدال الاستراتيجية شمالي البلاد عقب إعلان جبهة تحرير

أزواد الانسحاب منها بعد نحو 6 أشهر من سيطرة الجبهة عليها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط مالي تأكيده دخول عناصر من الجيش كيدال دون مواجهة أي مقاومة، في حين أشار آخر إلى أن الجيش وصل إلى المدينة قبل الموعد المقرر. وفي إبريل الماضي شن مقاتلو جبهة تحرير أزواد ومسلحون من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة هجوما واسع النطاق سيطروا فيه على كيدال، وأسفر عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا في ضربة قوية للمجلس العسكري الحاكم. وفي وقت سابق قالت جبهة تحرير أزواد في بيان إنها تنفذ انسحابا استراتيجيا ومضبوطا لقواتها من مدينة كيدال. أشرف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على عملية إطلاق أولى تجريبية لصاروخ عابر للقارات من غواصة قبال السواحل الغربي البلاد، وفق ما أعلن قصر الإليزي ووزارة الجيوش. وقالت الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية إن ماكرون تابع عملية الإطلاق من على متن فرقاطة تابعة للبحرية الوطنية. وأوضحت وزارة الجيوش في بيان أن الصاروخ، وهو النسخة الثالثة من الصاروخ الباليستي الاستراتيجي M51 بحر أرض، كان خاليا من شحنته النووية وسقط في شمال المحيط الأطلسي على بعد مئات الكيلومترات من أي ساحل. ولم يعلن الإليزي مسبقا عن هذا النشاط الرئاسي الذي جرى دون حضور وسائل الإعلام، في حين تم الإعلان عن الاختبار العسكري. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث كان في استقباله نظيره اليوناني جورج جيرا بيتريتيس، وذلك في مسهل لسلسلة من الاجتماعات والمباحثات التي يجريها خلال زيارته لليونان. وقال روبيو إن العلاقات القوية بين اليونان والولايات المتحدة ذات أهمية كبيرة في ظل حالة الضبابية العالمية، بما في ذلك الوضع في مضيق هرمز والبحر الأحمر. ومن المقرر أن يعقد روبيو وجيرا بيتريتيس محادثات ثنائية يعقبها الإدلاء بتصريحات مشتركة قبل انطلاق الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان، والتي تتضمن جلسة عامة أولى. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على ملفات الدفاع والطاقة والأمن الإقليمي في إطار العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية في المنطقة. انطلقت في تركيا مناورات نصرة 2026 التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو للتدريب على مكافحة الألغام البحرية في بحر إيجا والبحر الأسود بمشاركة تركيا ودول أخرى. وتجري المناورات التي تستمر حتى 16 أكتوبر الحالي في خليج إزمير في بحر إيجا غربي تركيا، وقبال السواحل منطقة إرقلي في البحر الأسود، بمشاركة 32 ممثلا ل18 دولة من بينها أوكرانيا بصفة مراقبين. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن قيادات القوات البحرية والجوية وخفر السواحل تشارك في المناورات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الوحدات في تخطيط وتنفيذ وتقييم نتائج عمليات حرب الألغام، إضافة إلى تحسين التوافق العملياتي لوحدات مكافحة الألغام في عدد من الدول وتعزيز قدرتها على تنفيذ عمليات متعددة الجنسيات منسقة. ختاما سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دعوة إلى تقديم الرعاية والدعم للمواطنين ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في إقليم الكاشبركة. تكريم المعلمين النموذجيين في مديرية بالوة. الإريتريون في مختلف البلدان ينظمون أنشطة تعزز وعيهم وتقوي تنظيماتهم. الجيش المالي يعلن دخول مدينة كيدال بعد انسحاب المتمردين. ماكرون يشرف على اختبار صاروخ قادر على حمل رأس نووي. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى أثينا لبحث التعاون الدفاعي وأمن المنطقة. انتهت نشرة أخبار الظهيرة، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإيرانية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اتقبت عاد اتمسان عند اتا بشكل عساير او حريج تعشقا من قبل، لكن سلف كله عافيته تتأكد ومن صرف عملت كارج ما لدحن اسقوارة دول اقل بصح وصرف كارج اقل تأقره بو أرضية اقل تدفح با
1: تعداقة طبعا بدير شوبيان دعالت بطا يعني السافورة نص على إيطاليين زابوا على وجيسوا على برا هذا، لكن من تحرير قصر استهلاك محلي جبا محل يعني داخل البلد بلعوه هلو من لسك من دفرا سك عصاب سك مرتفعات سك بركة بلت وزع على كتل الاستهلاك تل تم هلا وحرب زحي يكون بزح من قبل ممكن

0: برق اللي جيفه قادر على بزح يكون باخر اللي يملي ما لا يفكرني حتى يكون باخر اللي ملأ أبو حقه شرط بو باخر طاق يملي برق اللي جيسه لو جوا لسهلوكا وجوا البلاء قبا مالك
1: لفاكهات اندا تتقري ات مخازن جملة اندا تتخزن اسك دكاكين واسك عائلات اندا تقيس ات اتقعزا مدقاك تحزي مدقاك قباقلا من قبي لتخرب فاكهات توحد ات مخازن دول تتخزن ما حالة جو نايلة مخزن ندافتو قبي رفعتو واتكريتو ولمسلو ات حساب قل تيبو فنتوي من برور اسك مدين بادوق اجمال او مكاين دول لتقعزمه من حفانات بالعين او كراب حر حوقا عفيته تتعقب واتي ما زيد
2: حتى جاتكم كم صرافع واكل ايكم سلطه ارس بطن امر اللي مهني منبره قل سنه لقبي مشكله تقل افتحكم سر قدر انسبلت او هنصبر منه لكم سلام رؤي لكن منقوس اي دول فرند هلا حتى بحمام لقبا كالي والول لقبا كالي بزلام لقبا منا عدا قال بس احت ارد نوات قال كرب الزح قال لي ما انت زياده انت دي عولنا اعطي هنا يكوني ده حنتو عرسوتنا من قلت لنا برو من برتنا يوم كل كبدت انت يعني بس لا لا تحز يوم قادم وجد لا تحز يوم وقت اريمه هني كم سلا اند لان عند عرقوا الرول له انت من تقول له مقدرتنا سبلا تحز يوم وما ليت لا تحز يوم مالته يكون ده حنتو
1: مانغوس اتعافيت بعمت اتمونت ترتو قلاليكون من مانغوس سكر طبيعي فيتامينات معدن ولا مستلو قلت ركب قدر اتارتريا مانغوس لا بس حوقت بشكل عصير نيجبي ابا فاكهة لتبلع الا قبيه الحيست او لتتحريتا افنتوي نعيش لا تتحز يوم مونت من مانغوس حق ركبوا اتعافيتهم وقروبهم دور عبي اقله لكم سلك قدر مهنين عافيت الاكدون
2: عرسوتنا انا زيادة مثل اللي نعلم بلا نبرة مونة سنة تقول ركبة أبوه اللي يوتو حتى اللي برنامج سبورت هلا برنامج نركع هم بقول لنا مثل لما نقص دوريه ودي بنهب وكالي اللي ناي فريتات وحمليتهم بقول لنا وقاعد عطاتنا حرشة دي بقول ترد بديهم لأنه حتى عندنا نسابات كافية تكونين كحرسان أنا بكله بحليب لقبة بسجال لقبة افريتات لقبا وحمليت لقبا باكل لقبا وكله لبيت ما ازال ابو نبرق تركبكم سلب ديبا ابو الاكتشات حلال بولطو
1: افنتوي ات برور عائله اتقرهتا او ات كليبا حتى عجت مانغوس شتلت من قبي العائله من قرب فيتامينات قلت تركب تقدر عجت مانغوس حقو عبيت مرعيت بزحت سبت يتطلب وقل سلس او اربع عجال سبت تنح لعائله فيتامينات وبعد فوائد كذا لبا مونت بتلولي من مانغوس قلت تركب تقدر
3: اولتو تكالتو تكالن تفريح ليكا قل كان دي قبي قل لي يجي لقراك لما تسالا قلت أفرر ليك مالتو أزر إيكاهم من قبي يعني أبوان أبع بوتاتنا قل ولادهم دل بلا أفرو وحنا هلينا ديبو وأبوان قل ولادنا دل بلا وحنا هم قل ولادنا دل بلا أفرر من إنسر حنا أسك سوقنا آتي من مدينة نايكران عداقة كران مالت ديبون آتي من عداقة كران الزابو وأسك أثمران السو وشعب بزح ركب منه والعقب منه كمان

0: بخصصما أورود بسر ثابت من ركب الحيساتو تكل أرتريا بشكل محبر أو حتى شبكة عداقة أمرت حق ركبة أتقعزوتو ناي مكاين ومخازن هليوت حالق الركب قدر عداقة مانقوس بمحبر أو بحتى شبكة تجارة تلا من قبي أسقوار دول قلة زبة وصرف كارجي قلة متقدر
1: وزارة حرث ما شاء الله ستايت بتا دي بكنشيم أشياء أبو زحلة دي بسدينا جاز ما شاء الله سدينا يتقسرنا أدويات لقبة أنهم يتقسرهم سنانا سدينا
0: بتكنولوجيا تتلع عمر مانغوس التيلا فريات تأزيد دافعت حمامات جنس جبل جنس شتل وحبر حال الجو بتكنولوجيا اقل تتلع با اتكزنوت فريات مانغوس للات حزي كم تلاجات لمثل آلات متى كم سلهو حرستوت ماي ابتدبير اقل تنفعو لا فقرو ميزانيت ولا هبت اقل لوحدو على تكنولوجيا اقل تنفعو جب زياد كل هني افدل تكنولوجيا من فشل مشاعر عملتنا الجو
2: أول مدير كفوتو ما يبو ما يقلبو العال براتو تلقدم عن سباتو إلا مدير التراي حر رعبيتو نوشتو حسب الحجم لمديرتو دي بركة من قبي ما يهلا وأرد رحيبتو اللي التق ياصل لك أي قلنسة بزيح قدر تل عن سبا لكن أرد صبيبتو أرد نوشتو على حسب الحجم لمدير قل زراء قدر ما لا تحكم سلام وسيحنا حر المدير كمان يعني فلالي واللي تفلالي لما المدير بتقعياير هاي المدير هلا فتح هلا يعني ترود هلا امان حجري معنا العل وقول يعني كمان هاي المدير عن سبق يكون مالك هاي الاختلف مالك
0: حرستوت من ناي لمد اتزبنايت عمر مانغوس قلت عدو سدايت وزارة حرس قل ركبو مهمتو برامجات حكومة وسب شركة تعلم سبت لأتنكب حرستوت من البرامجات قلت نفع وجب وزارة حرس مؤسسات بحس عندها قيمة بشكل اجتماعات لقباء ووسائل الإعلام مكر دروس وحبر قلتهب جنس شتل قلت قدم عماري كم تتعطات قلت ده وشفر طبيعي مهم كمتو قلت أدرس قلت تساقن بان
3: مدبر فلسطات كلن مانغوس كدالوا لو زروس دا غون ما حرش ابوتا فلسخه الدالو خت كلالوا ولا حنت زر لو بلبزي مزيات بحرشه دالوا من عملت عبدت لا تنقط حرشه مزيا بعلا نحرستك تعدل كتقلالوا هو اسبوم يم حرستك كما يكم زرع يتفهم كما يكم زرع بلخه هاني كرنا يجينا زن زور بلخه افلطو دالوا غن حد حرشه نقطات تاع لو كل هنا حرشه ابوتا نسن مزيان عريان زر وسيدن نحرستي تعدلها خلال لون مالتي قدني زي معناته بين كان تتكل اتي نورمال حرستي فلطاي كلني مريض لي كل حرستي دلي من كان يرنا هم تخلا او خلتنا هم تخلا بلغه مستر حرشا بتفلس لا زغونه تنزي مستر حرشا زير واسي دا خابزي كبدل ما نقص مالتي خابز راح يكون حمل مالو لو كبا بخرنا لو انا حجم دا بس حمل صالو كاو زرا اكيبا منستر حرشة كذرك حكت قال له النقطة له بزلا كل ما عد دي حرصت كمان عند مصون عند منستر حرشة كم وصل لهم زري ولا نحنا خبز خوص دخول يوم تمن حرشة نحن زرين نورمالي

0: حبني
1: مرحبا مرحبا السلام مرحبا
2: مرحبا مرحبا
1: مرحبا هيدا فيها
0: الحمد لله انا قدام احتيني
2: مرحبا
1: ما شاء الله
0: تمري ماما تندوني
1: ما لي لا انا كزيك ميتيني مينيني
0: كحيو انا بقى مكتاك عاوينني ماكيني قرعناك نميت ميكراو
3: وقتي انا ما كان اكاكني كوي
4: كوي فر وقتي كهي خير اللي نهي ما تونا
1: هيا هاي بالحبت البارو نغا ورا هينو بحتيني وريكو
0: وري نغا
1: نغاتيكا
3: هاي هاي حيمتين كو حيمتين
1: يو يمتين يمتين
0: كم بينك يا كتر الحمد لله
5: السلام عليكم ديكو نغا محتيني
1: مرحبا
0: مرحبا كتر سمحتيني
1: مرحبا
0: مرحبا
5: مرحبا مرحبا نغا كتيني
1: نغا كتر محتيني مرحبا
0: مرحبا مرحبا
5: عاليقي الحمد لله الحمد
1: لله
5: نغا كتيني نغا كتيني نغا كتيني نغا كتيني
6: نغا كتيني
1: نغا كتيني الحمد لله نغا نغا تمتيني
6: نغا نغا سكتيني الحمد لله
1: ما شاء الله
5: إبالا أغاني ميتم السعين هو يدريشو
6: يو سينكو عاوينا من هنا المبارين أنتا كم بوزين هدريشن داعوبة هاي الفاتحة
1: داعو خويا الكنشفة هاتينك النهاية
0: مالي بسم الله هاتينك ثاني نيد لماليك
1: كواي قيتانا كواي
3: عدر عدر
1: ناكو كنت خيرك وكنت يكو
5: آمين
1: نرحم بسكتكو
5: آمين
1: أبنام ذهبتكو
5: آمين
1: نمعو تصلحو
5: آمين
1: يا رب الفاتحة
5: فاتحة
3: بسم الله الرحمن
5: هيا هيا دريشو كنت لك إنك نوهر ريش
6: يو يا عدو سعود ننك هنميتي هننم دولة شعب خدمات اجتماعية عامة اللي قيان اللي يكتينه دورتان اللي سيقونا ترحي أمر تحي أما يهي سبته بودي في التغيق قدمح سنة اللي نميته أتن سيقتونا سيقدي قد سيتينه إرو تاي درسونا كي آيا كانك أوروبتونا نتفقه ننم تارقين
5: يورو
6: يا كوكبة أما يما بتيني حنتن
1: أما قدايا باكيني نقطونا فرا تنينم كدو
0: سيق متا وانا بس نقموز هاي يمكن نقيتك تنتو
6: سيق آيا كانك سابق ساقمتا قوبا قال الله زاز عوفور ساكي هي لحب تنياكو أيا كانك دقد سيتينه عندم دروسا مرا قد اي ورسا اسين كاينو كناني
1: ديريشو مرا قد ازير قد ايكمين انو انك انتي اك الناس نكاي كانم ابام كي حبام عيت يا رجع يوتك يو مرك يا
4: ابو احمد نو تحت اي شبتك تاني كبتني مرحباك متانا
1: تشمي سورا مليوكي اتشفي بالصبر بيتك انك كاي كانم صبر بيت
7: أوبا موسى أقهل على عتملتو حياتك التهسك تم قواهو كني أمبوكا تطوير مسارات كنا من سبتا خوخانا موبا
1: أوبا أوبا يوكو من خيري آنو أبو فرام أوبا هاني أبو فرام ليل أباسي هاني
3: كوحيو نانو ننقاعو ماما تينو حكومة ليل نو يهمي عمتيريقا قد نكتن كنكي ستة نابوك محبتان أكوي
1: يو يورو سليمانو ميد فياتنكو محلكا كود هاي تم مليكي كادو قاتل لهادو مرك
3: اتكون كوهنا دي كوهنا دي
0: موسى اعليت ايتنتو ايمكن نقيتك تنتو شرع الله شرع الله دفيتو كوي سليمانو مرك هاي بيكو عندم تاكيني
1: تانسيك مي يدو
6: كتفيه دفيه
4: كوي عادو سعولو برول سيقانا يدروسيني من امان مراكو ساي مرك نو يهمي عيتينك اما عاشر مقيني تبليني كني
1: سكتة سكتة مين أخطي لبكوك هوار واري تانيتو نناك نانتواني دفع سكتة
5: كوحيو ناني أنا مسينك نهنا نكي تماتو أنا فردان منوح عدوسا
3: يو يا عدو سعول لايكو ديريك جناكو ديرا أكاياناكا نانو أمان انكو تليريحيها كنو كادو لنوكتانا مقبول كني رمى كني كبت نهناني موسى يكينكو
5: مك إيهي موسى
1: أنو يوان انك تاكي عدو تكيني كوحيو ايكن نتاكا يحطون كره تنين انو بيرا ما قعزه بيها ما قعزه سين حبل هنا لك نده
6: ولك ود في
5: دفي موسى
4: كوي انا هبوك يوكي مانغو مدغران اجين لا قدرك نتاي يا عاشركني
6: شجر لي
5: يو شجر لي والله شجر لي
6: نقاك اني نقا في الده ابشر يا جماعه نانو سين هنده سين هي بنكو تحيوتو كايف هما اسعك انت نده كوي نده
1: هدوكو سن باهت دغا سن تدبق ابا سوكتني مالي ابا رعتونا لتين مال اولا ميا موسين اكيتمتين مارك ياب
6: يا بيتي بري موسى ادو نوكتان كاراكنونن
5: مر ورا تحدك اني ستلقفني موسى
6: وباه دولت مغن كل يعني كوكهنه اي كانك نيلك رعتنك
7: كاتنا ده
6: ادريش توبين اهتنن تالت هنمك شواهد كاتيكا
1: اما دولا سينا غفتم يطالي غفتا نغاكني
4: اي ادريشو ادريشو شرع الله تحوتي افانو المكتاي
6: في الدخافيت ما بايشم تنكني
3: كوي ادريشو سوغنت انا موساتي محبنتاكي مرك يا ابا
5: وانا بسمتك انك حبس لي منو سكك
3: هيا هيا هادي الشنكو
0: مالكوي ميجي تاك تنتمتو بدنا كان سكتو سندي باري بالك وما معتك دبتاك وكو حال كفو مالاي ميجي تاك تنتو
1: يا غني شاني نبلي متنيتو
0: مركز مرك فيدا نانو ابنا حبنا ما كان به انك متان مالي مرك تك ما بلي تنيتو كاتكو هيا ندي
3: بوسا بوسا ابانا ما تنملي نسر راسنا لطمعو
4: هيا هاي كذا بتانا جيتني انكو انكو حسن حبيني سنك دين
1: عدوت عرقح وانك ننهاك نلي سكه سكرعتو
4: سكر حكمنا عندو فاطمه سن بلا تارقم اتناقنا سودانا
1: فاطمه تارقم مالي اتو تارقم مالتو
4: اغينا تارقوي بالقفتو بالي كومت برشنتيا
1: قحكو كيك رقح وانا في كفاه يول ما دا بن شيطان دي هايتك
4: يلي قح حكميا كافا سنكانم اني عكها بوليو انفها لا دبوليو
1: والله تتيا كبروا لك هاو
4: كتكوكتا سنت بلبسن دعتك باهم كل ريحال تاريقين توكو هاي
1: عشان اباتي سرين عدها بتمكا سبحان

0: والله هنو كافي تدح حدنه اللي ميش الدقي
1: أي أكو عدن الشام أي أكو تكلم
0: هو ليزكي لأن حصلني أفعتي ألوان ندي كلها تهبد ودل سكته مدينة كهبل ميتاني تو
1: ما يهدا كافي تحرية عد قبل ميتاني نو فرته بالهلا
0: يقوم برا بالهلا رمة
2: أنا مبكاهم كوي حدن الشام سينوكو
3: يو سيجي مين عبه تود لك عاك ككلا أبا ينمو سكافة دكتيفة ندسيجي سيجي نحمر هكا هواريشا يهمر ردو قبل جدا والله رمه رمه حدنا
0: أما يبسطا من كنا حرق يرحو ده حرية عدها بياني عزومة بليدو
1: كوي ما كادوك عاو إنك هيا انت كوي
2: والله رمه رمه
4: السلام عليكم ديكو نقاد السيني
5: مرحبا وعليكم السلام
6: مرحبا ربا
2: فلسينك عاو إنك كاليني سيمحا ني سيمحا
6: مالي مالي معلت بيتن
1: نقا كتيني ياهي كتيني
0: انك انا قاد تنيني
6: معاني هوغا معاني هوغا انقع نسين هنا قاعد تميتينم
0: الحمد لله
6: ما شاء الله ما شاء الله
0: هوبا يا موسى
6: اي
0: سيغي ما غينا
6: مالك يا ابا سينغا با عددي ديتيكو يفلك انها اكيد اكيد حبله ديتيكو يفلك مني وعم سينغا با من الظلمات الى النور من الظلمات الى النور
1: مالك وكنا مالك وكنا ميتابلا بوكا الشيطة بلتا قولا هكيدي هنا كاغازي غانتاي مكانك سنبلحلح يا كوي
6: عمالي اتيوك تاكل
0: مر هيتاتو
7: رف اشينو كوي اسكولا اسبيدالي كارعلالي عراقاقالي اما دحينا غانتا مكينة والا اما نوهابي نوهابي نوهابي دو نوهابي ارحي اما سنها مرقادشو هاي
6: حتى كاسكي حول حبتي جعتم تيليوكا ماريدو تكتر سيكلوكي ندى كوي ندى
1: مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر م

0: مدب محبراو تمرتي
1: مدب محبراو تمرتي بمنيستر تمرتي الناتدالوه
0: بمتحبار منيستر زينا زفنو مدبيو
1: إذا مدب زي
0: المحبراو تمرتي
1: زي قنات
0: منبار بميلا
1: نخبرتات عقاب أكبابن
0: بحافشا
1: المحبراو هيوات زدهسس مدبيو
0: مدب محبراو تمرتي
2: سلام فتوات تمهارا كميك عندكم حجون معرف حمشة مأزن كان أي نؤس على أسنا حجة لكم ماتي إلا هو تنؤس على أسنا لما مأزنات عالم زبلي كخونا لنا أتن مهارو تحسوا لما عندي مأزنات عالمي نقاش مأزنات عالم ملا مدي غيرنا مودعتو خا مدم دم تغيرنا مدمنا نقول لما تمرتنا كان عاطينا مالتي كدمي يقن علاماتاتنا يزئن مهارو على أسس كان رأي انتاي علامانا عبيتن نقاش مأزنات عالم بقبو كتحبرو يبلنا له لك فتوات مهارو نزات مرتزي أمس قصهمكم عبيتن نقاشتو المعازنات علم بقبو نكتحبرو كتقمكمي مالاتيو تخال أيضا ما تحايم بسلام تتقيمكم معازنات علم همي جيركم كم ترخبو ون تبقيركم كردقاكم ون كتفالتون يخو مالاتيو تلازي زي بيمتهم علاماتاتنا نامولو تحسنا يتمر تخبلوكم هاري كدمي نابزي مقلتس ايم اتاويقن ابزا حلفة تمرتنا تهيرينا نيرنا مجمريا بلمد ان تقوم لهم قالات تمهرنا نيرنا مازن محبر مالتي سوم قاطي ام بيماني بصقامي بقدمي بدحري امونغو دابلنا كمي غيرنا مازنات كم نحبر انا تم زحلف خلاص تمهرنا نيرنا ازون ازي اخالي ماسي اب كارتا كتقمنا سلا زي كئل كاو بزحشه ويدما بزمع بلا منجدي مازن محبر ان تقوم لهم نغرات مرينا نيرنا سوم كانتين تاين نيرنا هذا بحري او قرص مريت لنا نيرنا تخال ايون سب سرحو تحت قرصي لنا نيرنا بجك هذه انغن اتي علم الخاوي ان تقملو محبري مازنات ويدما مازنات علم نبلوم حجي نحن مهرب نو قبلكم مازني حرب بوتا ننفلات كبحري او قرص مريتن سب سرحو تحت قرص انت تقم اتي ز معبلن زبلصن املخخه انفت مازن علم بمتقام ايو مازنات علم استوعب لذا قال مازنات علم لنا الله من يمتم مازنات علم زبحالو فتوه تمهارو مازنات علم بعلم من مخانو تفلطو براو تاع مازنات علم زبحالو سمين دوب مبرقن معرابن يمزيهم تم مازنات علم تواهيلو زفلطو مازيهم نزوم مازنات علم ك بمنتاي منجدين انفلطو معناتاي شي سمين بين يزلو دوب بين يزلو معراب مبرق بين يمزلو شي من يمزحبرنا لك عفتوها تمهارو حبرتي ما أزنات علم زبهاللونا ويد ما حبرتي ما أزن زبهالو اللونا من من يمزي أمكاتينا إذا أمكالت أبسئل إذا رأيكم دلو حبرتي ما أزنات علم زبهالو مالاتيو قداميتن بحرياوي بحرياويتن دخونت صحاي اللاتنا إذا نبهو تبارك أنا صحاي مالاتيو مشاتك أقري فاتنا تعرب كال أي محبر ما أزن كأني بوصلة تباهيلات فلت من ساريحيتها مالاتي سكي حانت بحانت نرأيهم كمي غير ايو بيتصحي غيرنا مأزناتنا نفلت عبد ما تسقلاسنا عبز عبا بوصلة تتاكيمنا كمي غيرنا مأزنا نفلت كاخنا مهارنا مالاتي سكي حجي كمي غيرنا انا بز عبا تصحي تصحي تتاكيمنا كمي غيرنا انا مأزناتنا نفلت سكي نرأي تحي دا كمي غيري عالمنا مأزنات عالمنا تحبرنا لتبلتخون هلو فتوات مهارو كل جزء صحي بحدش انا خا تبرق بحدش انا خا اني

0: ساعت حموش تخوينو زيناو مسنا دونان في المالونا زخبركم تعزتنا كما يتوعلوم نلوم حموش شو من تتكم تستدالوا زينا تاتوش تهاجرن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبر النعدم استيفانوس كرماي مسا عرابيت كوانقا ملكت سناي برغت بحبار مخانينا بغندي عرست زينا دمان فيلم إرترا تانزانيا أبز انقرتو كالاي وعلا منيسترات زر الرب الدوحة تساتيفام أبنو زبا دواروا أبن كلتشان عسران حموشتن كلتشان عسران شدشتن أبن نتاوي أقل قلوت زهابو ممهاران تشليمام أبن استفلا ليا هاقرات زنبرو إيرتراويان نقحاتهم زبرخن ودابتاتهم زحيلن نتفتاتا سلاسيلوم ديبلوماسيا وزمدنا بريطانيان إسرائيلن النام قل قله كمزمت أتقليصون دوبو كوريان غبصن زمدنن اب استراتيجيكاوي شركنت كب كم زبلو حبيران مانغست بنين تزميتو اب كب حتات فرنسا زلو طنتاو بهلاو قرصتات هاغرو كملس حاتيتوم زرزر زينام إيرترا بمتحبار تانزانيا كترن كومشن حبرة أفريقان بحاموشتان شدشان تكمتي أبدار إيسالام أبستقانعي كالاي وعلا منيسترات زررب أدوحة تساتيفام أبزي كاب مبسعة نابتقبار بزبل تيما أبقو داي فتحاوي وحسن زلاقن من كسقاس راح تنياتات أبمونغ أفريقان هاقرات بيت مغرب متحققاز وش متن زتي وعلام أمباسادر إيرترا أب كينيا أتو بيانان رؤسهم منيستر عيون محبرة ودحنتن بموكال تساتيفون مدراس ميعون أمباسادر بيانا أب مدرؤو إيرترا التغطلو استراتيجيكا لمعات نسب أو كبرتن رئيس مركوسان مأكل زقابرة مخانوب بمتكاز عقم سب اتزلع على تسقى أسلزخونة زيقاتاتا أب ساتفلو عيو دحنتهم ربحو أمن حقاوي كللا أمن استراغاقات أكخون كمزلو وقليتهم أمباسادر بينا وأسعيبو كاب حبراوي متكلات نابتج إبات وطيئت نمسجقار مسرح موصار سرح تنياتات فتحاون نوطرن بموياو سلطانان عبيتن استدقفة كوم اون موياو دحنتون محبراو وحسنتون استرقاقات اكخوون كمزقبا أسمير اللوم اتو على أب موداته كاتسال النزر رب نمرققات زحقز آلياك اووم كوم اون تتقباري ممحدراو ممرحيتات كهلو زبل وسانتات حليفوم أبنو زبا دوار وابمتحبار بيت صحفة تمرتي نؤزبان جنفر محبر ممهران زبا دوببن أب عمتة تمرتي كلتشحن عسران شدشن كلتشحن عسران حموشن عسران شدشن بلوطن أب نتاون أقل قلوز زهابو سوعان سلستن ممهران بشدشت كم تتشليمون أب تاقات أمي حلاف أقل قلوز تمرتي نؤزبا دوار وممهرتي يدروس أبرهام نممهران زقبر متبع وطي تمرتي بعينتن ممحياش حقاز مخانو بمتكاز لعلم ياوي سنة مقبار أكاديما وبقعات أتحزى سندات كومون زمدنا مستمحرين آبالاتن إطلاندي ممزاني كمزنبر آنة تيروم أبو أمبرج أمفر محبر ممهران زواربو ممهر سامسوم نغاش بواغنو ممهر كوسكواسن أما أزانن ولدتات بمخانو مياوي بقعات ممهران نمعباي نبولوصات متببعن محبر عبو قل حتاهيبو يسرحلو كمزولو قليتصوم حلافج أمفر تمرتي زواربو ممهر حبتزق كيدان بواغنو ممهران نتهز بالمنغستن زي سكومو محلافنات بمياو بقعاتن حلنان كسور حلو تلابيوم أما حدارين الزواد دواروا أتو فرونجيل تخلها يمانوت بواغنو نممهران متببع أبر كتؤو أب مسرح ممهارن مستمهارن قليل سلا زي كونم بقل تقالنات نخسر رحلو ممحدار نو الزواد الجامو كمزقى برارة ديوم أب نو الزواد دواروا أب عمتة تمرتي كلتشحن عسران شدشن كلتشحن عسران شوعاتن أربعان شوعاتن نتبحا مشتمي تاويت دكان استيوزر كبؤم عسران شوعاتن شحن أربعة ميتن سبعان أربعة تمهارو أب مأد تمرتي يركب اللوم أب أوروبا أب بريطانيا كوم أون شيكاغو حبرات منغسات أمريكا زنبرو إيرتراوين نغحاتهم زبرخن ودابتاتهم زحيلن نتفتاتا سلاسيلوم ككابوت أوزبت حنا تحستو بملكع تصبتصاب تواهيد اللو غرى مسكال غرى زغير كاوربو يوم
1: በዚ መሰረት ካብ 10 ሃገራት ኤውሮጳ ዝተዋፅኡ ኣካየቲ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ሓለፍቲ ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያትን ሓለፍቲ ሚሽናት ዝርከብዎምን 48 ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ መበል 17 ዙር ናይ ኣሰልጠን ተስልጠና ስልጡን መሪሕነት ንዘላቂ ዕብት ብዝብል ቴማ ካብ 2 ክሳብ 4 ጥቅምቲ ኣብ ማልመሽ ወደን ተቓኒዑ። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ኢጣልያን ተንቀሳቃሲ ኣምባሳደር ኣብ ሃገራት እስካንዲኔቪያን ኣቶ ፍሳፅን ጴጥሮስ ንህልው ኩነታትን ሃገራዊ ቀዳምነታትን ኣመልኪቱ ኣብ ዘስምዑ መደረ ውዳበ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ብኩለንትንኡ ንቑሑን ሓያልን መንእሰይ ንምህናት ዝዓለመ ምዃኑ ብምዝኻር መንእሰያት ሓላፍነቶም ተገንዚቦም ንዕብት ሃገሮም ክቐድሙ ውፍያት ክኾኑ ከምኡውን ብትምህርትን ፍልጠትን ክዓብዩ ተላብዩ። ተሳተፍቲ ናይቲ ስልጠና ገምጋም ንጥፈታት ስራሕ ብምክያድ መደባት ፖለቲካዊ ትምህርትን ንቕሓትን ብዝለዓለ

إن شاء الله الفضل طاب أوقاتكم من نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله من كفاح، ونستهلها في البدء بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في المنتدى الوزاري الثاني لحوار الدوحة بتنزانيا. تكريم المعلمين النموذجيين في مديرية دبروة. الإريتريون في مختلف البلدان ينظمون أنشطة لتعزيز الوعي وتقوية التنظيمات. فلاديمير بوتين يبحث مع أردوغان وبازشكيان أمن البحر الأسود وتطورات المنطقة. كوريا الجنوبية ومصر ترتقيان بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. قادة الدول المحيطة الهادي يطلبون المساعدة في مواجهة تغير المناخ. مرحبا بكم من عناوين إلى التفاصيل. شاركت البلاد في المنتدى الوزاري الثاني لحوار الدوحة الذي عقد يومي الخامس والسادس من أكتوبر بمدينة دار السلام بتنزانيا بالتعاون بين تنزانيا ودولة قطر وفوضية الاتحاد الأفريقي. وناقش المنتدى الذي انعقد تحت شعار من التعهدات إلى العمل قضايا التنقل العادل والآمن والمستدام للعمال بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومثل إريتريا في المنتدى سفير إريتريا في كينيا سيد بيني روسوما نيابة عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن استراتيجية التنمية التي تنتهجها إريتريا تضع الكرامة الإنسانية والاعتماد على الذات في صميم أولوياتها. أوضح السفير أن الموارد البشرية تمثل أهم ثروات البلاد، مشددا على ضرورة ضمان سلامة المواطنين ومصالحهم وحمايتهم القانونية في أماكن العمل التي يشاركون فيها. كما أكد أهمية الانتقال من المبادئ المشتركة إلى نتائج ملموسة من خلال اعتماد آليات عادلة وشفافة لاستخدام العمال مدعومة بالتدريب المهني والتطوير الوظيفي، إلى جانب ضمان السلامة المهنية والحماية الاجتماعية. وفي ختام المنتدى اتخذت قرارات تهدف إلى إنشاء آلية تضمن استمرارية الحوار، إلى جانب وضع مبادئ توجيهية إدارية قابلة للتنفيذ لتعزيز التعاون وتحويل التفاهمات المشتركة إلى إجراءات عملية. تم في السادس من أكتوبر تكريم 73 معلماً قدموا خدمات متميزة ونموذجية خلال العام الدراسي 2025-2026 في مديرية دبروة بالتعاون بين مكتب التعليم في المديرية وفرع جمعية المعلمين بالأقليم الجنوبي. وفي المناسبة أوضح مسؤول خدمات التعليم في منطقة دبروة الأستاذ سيدروس أبراهام أن تشجيع المعلمين يساعد على تحسين جودة نتائج التعليم، مشيرا إلى أن السلوك المهني الرفيع والكفاءة الأكاديمية وإدارة الوثائق وكذلك العلاقة مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كانت المعايير الأساسية للتقييم. ومن جانبه أوضح رئيس فرع جمعية المعلمين بالأقليم الجنوبي الأستاذ سامسون نقاشة أن المعلم هو مشعل ومرشد للأجيال، وأن الجمعية تولي اهتماما كبيرا

لتنمية الكفاءة المهنية للمعلمين وتشجيع المتميزين. وحث مسؤول فرع التعليم في الأقاليم الجنوبية الأستاذ هبتز كيداني حث المعلمين على أداء المسؤولية التي حملهم إياها الشعب والحكومة بكفاءة مهنية وضمير حي. وأوضح مدير مديرية دبارو السيد فرونجيل تخلاهي معنوت بأن تشجيع المعلمين وإسهامه في عملية التعليم والتعلم ليس بالأمر الهين، مؤكداً أن إدارة المديرية ستؤدي دورها لضمان مواصلة العمل في هذا المجال. هذا ويوجد في مديرية دباروة خلال العام الدراسي 2026/2027 27474 طالباً، من بينهم 47.5% من الإناث. نظم الإريتريين المقيمون في أوروبا وبريطانيا العظمى وفي شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية أنشطة تعزز وعيهم وتقوي تنظيماتهم. وفي هذا الإطار عقدت في الفترة من الثاني وحتى الرابع من أكتوبر في مدينة مالمو بالسويد الدورة 17 لتدريب المدربين تحت شعار القيادة الكفوءة من أجل التنمية المستدامة، بمشاركة 48 إريتريا من بينهم قيادات شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومسؤولون عن الشؤون الشعبية والمجتمعية ومسؤول البعثات الذين قدموا من 10 دول أوروبية. وفي كلمة ألقاها سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير المتجول لدى الدول الإسكندنافية السيد فيساتسيون بيتروس حول الوضع الراهن والأولويات الوطنية، ذكر بأن تنظيم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة يهدف بمختلف جوانبه إلى بناء جيل واعي وقوي، وحث الشباب على إدراك مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية لتنمية بلدهم وأن يكونوا مخلصين وأن يطوروا أنفسهم من خلال التعليم والمعرفة. ودعا المشاركون في التدريب بعد إجراء تقييم لأنشطة العمل إلى تعزيز برامج التثقيف السياسي والتوعية وإلى تقوية تنظيم حركة حدري التي تفرز كوادر شابة لشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وفي السياق ذاته أحيا الإريتريون المقيمون في بريطانيا في 3 أكتوبر بمدينة لندن ذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وخلال البرنامج الذي شارك فيه 100 الإريتريين قدم معرض مصور يوضح النشأة التاريخية لمدرسة الثورة وتطورها. أوضح القائم بأعمال سفارة إريتريا لدى بريطانيا وإيرلندا سيد صالح عبد الله في كلمة ألقاها أن الجبهة الشعبية إدراكا منها منذ وقت مبكر للدور الحاسم الذي ستؤديه القوى البشرية المتعلمة والمزودة بالمهارات في مستقبل إريتريا خلال تلك الفترة العصيبة والمريرة، أعطت الأولوية للتعليم وأسست مدرسة الثورة. وأكد أن القرار الاستراتيجي المتخذ آنذاك يتضح دوره في إعادة بناء البلاد وصون سيادتها. ومن جانبه قدم مسؤول الشؤون القنصلية السيد سليمان حسن محاضرة مستفيضة أوضحت أهداف مدرسة الثورة ونشأتها التاريخية وتطورها والتحديات التي واجهتها والخطوات التي اتخذت لمعالجتها. كما أشاد رئيس اللجنة الوطنية السيد أحمد محمود ورئيس اللجنة التنسيقية للاحتفال السيد ميكائيل واللاي بإسهام أعضاء مدرسة الثورة في ترسيخها الوطنية، موضحين أهمية الحفاظ على ثقافة العمل وتطويرها ومثمنين الجهات التي بذلت الجهود لإنجاح الاحتفال. وبالمثل نظم الإريتريين المقيمون في شيكاغو وضواحيها بالولايات المتحدة الأمريكية برامج رياضية تحت شعار الشعب الإريتري القوي يبني مجتمعا إريتريا قويا. وقد نظم النشاط الرياضي بهدف تعريف الأطفال والشباب الإريتريين المقيمين في الخارج بثقافتهم وعاداتهم وبناء أجسادهم وعقولهم من خلال الرياضة، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للتعرف فيما بينهم. وتفيد المعلومات الواردة من هناك بأن أطفالا تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما شاركوا في هذا البرنامج. ومن جانبهم عقد الإريتريين المقيمون في جنوب السويد ندوة جماهيرية ركزت على الوضع الراهن في البلاد والمنطقة والعالم، وكذلك على أنشطة الجمعيات والتنظيمات. وشارك في الندوة التي عقدت في 3 أكتوبر بمدينة مالمو سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير المتجول لدى الدول الإسكندنافية السيد فيساتسيون بيتروس والقائم بأعمال سفارة إريتريا لدى الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد ومسؤول الشؤون القنصلية السيدة ماني جبركيدان ورئيسة اللجنة الوطنية السويدية السيدة زايد عقبازجي إلى جانب مسؤولي الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والجمعيات والتنظيمات في السويد. شهد الإقليم الأوسط تخريج 1563 شاباً وشابة بعد إكمالهم دورة تدريبية مهنية استمرت 3 أشهر نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الأوسط بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتنظيمات الجبهة الشعبية، وذلك في 7 أكتوبر. وشملت الدورة التي أقيمت في مديرية ترافالو 13 مجالاً مهنياً، حيث استفاد معظم المشاركين من التدريب بنصف التكلفة، بينما تلقى 337 متدرباً التدريب مجاناً. وحثت السيدة الأول أسرات مديرية ترافالو حثت الشباب المتخرجين

المتخرجين على الاستفادة من المهارات التي اكتسبوها والعمل على تطويرها من خلال التطبيق العملي إلى جانب دراستهم الأكاديمية. من جانبه أوضح السيد سامسونج كفليه مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط أن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها من حيث عدد المشاركين، معربا عن تقديره للجهود التي بذلت لإنجاح البرنامج وتنفيذه. نظمت إدارة مدينة كرن في 3 أكتوبر أنشطة نفير جماعي لإزالة الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار وتجمعت على جوانب الطرق ولردم الأماكن التي يتكاثر فيها البعوض وتنظيف مكبات النفايات. وأوضح مسؤول مراقبة الضواحي في إدارة مدينة كرن السيد بخيت قبطان أن هذه الأنشطة تأتي استمرارا للأعمال المتواصلة التي تنفذ ضمن مجموعات أو مناطق بهدف ضمان الصحة العامة. وأشاد بمشاركة الشعب عموما والنساء خصوصا، موضعا أن المشاركة والمساهمة الفاعلتين من جميع الأطراف في المستقبل أمران حاسمان. من جانبهم أكد المشاركون استعدادهم لأنشطة النفير، مشيرين إلى أن الحفاظ على نظافة البيئة والمدينة مسؤولية الجميع، ودعوا إلى مواصلة أنشطة النظافة وحملة التوعية الصحية بانتظام. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على صيد العالمي. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والإيراني مسعود بشكيان، تناولت تطورات البحر الأسود والأوضاع الإقليمية في وقت تواصل فيه موسكو اتصالاتها مع عدد من الأطراف بشأن ملفات النزاعات والأمن في المنطقة. وأفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان أبلغ بوتين بأهمية الجهود الرامية إلى ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، مجددا عرض بلاده المساعدة في تيسير إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. ودعت تركيا مرارا إلى وقف الهجمات في البحر الأسود، وتقول أنقرة أنها تنتظر ردودا على اقتراح نقلته إلى روسيا وأوكرانيا يهدف إلى وقف الهجمات وضمان شحن الحبوب بأمان من المنطقة. وفي اتصالين منفصلين بحث بوتين مع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان التطورات الإقليمية، إذ أكد الأخير استعداد بلاده التام للتوصل إلى اتفاق متوازن ومنصف يضمن الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة، مشددا على أن المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني تعد خطا أحمر غير قابل للتفاوض. أعلن رئيس كوريا الجنوبي لي جي ميونغ أن كوريا الجنوبية ومصر قررتا الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال كلمته الافتتاحية قبيل عقد القمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة سيول. وشهدت القمة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة من بينها بناء السفن والطاقة النظيفة والبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب تأكيد الجانبين أهمية توسيع التعاون في المجال الدفاعي. وأشاد الرئيسان بنجاح مشروع الإنتاج المشترك لمدافع الهاوترز ذاتية الدفع K9، مؤكدين تطلعهما إلى تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين البلدين. كما أعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في أن تبدأ كوريا الجنوبية ومصر مفاوضات بشأن تنفيذ اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة لما يسهم في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. طالب قادة الدول المحيطة الهادية المشاركون في القمة التمهيدية لمؤتمر الأطراف كوب 31 للمناخ الدول الغنية بتوفير المزيد من التمويل لمساعدة بلدانهم على النجاة من تبعات التغير المناخي في موقف أطلقوه خلال نشاط هدف إلى الإضاءة على ما تعانيه المناطق الأكثر عرضة للاحترار. وتعتبر اجتماعات ما قبل مؤتمر الأطراف التي عقدت هذا الأسبوع في مدينة نادي بفيجي بمثابة مقدمة لقمة المناخ العالمية التي ترعاها الأمم المتحدة والمعروفة باسم مؤتمر الأطراف 31، وتعقد في تركيا الشهر المقبل. ويعد جنوب المحيط الهادي من أكثر مناطق العالم عرضة لظاهرة الاحترار المناخي، الأمر الذي يظهر عبر ارتفاع منسوب مياه البحار الذي يهدد مناطق سكنية، وفي ارتفاع درجات الحرارة الذي يتسبب في إبيضاض المرجان. في الخبر الأخير، منحت جائزة نوبل في الكيمياء للفرنسي هنري كاغان ولليابني كينسو سواي عن أبحاثهما فيما يعرف بالتحفيز غير المتماثل. وعللت لجنة نوبل إعطاء الباحثين هذه الجائزة بكون اكتشافاتهما أدت دورا حاسما بالنسبة إلى الكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية،
وسبق لجزء من هذا القطاع أن نال جائزة عام 2001، لكنها لم تمنح لكاغان،

الذي يعد في فرنسا والعالم أب هذه التقنية، مما أثار في حينه احتجاج وزارة البحث العلمي الفرنسية. وسبق أن أعلنت أسماء الفائزين في فئتي الطب والفيزياء، وكانت الجائزة قد منحت عام 2025 لثلاثة باحثين ابتكروا ما يسمى بالهياكل الفلزية العضوية، وهي هياكل جزيئية ذات مساحات واسعة تسمح بمرور الغازات والمواد الكيميائية الأخرى. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إريتريا تشارك في المنتدى الوزاري الثاني لحوار الدوحة بتنزانيا. تكريم المعلمين النموذجيين في مديرية دبارو. الإريتريون في مختلف البلدان ينظمون أنشطة لتعزيز الوعي وتقوية التنظيمات. فلاديمير بوتين يبحث مع أردوغان وبشكيان أمن البحر الأسود وتطورات المنطقة. كوريا الجنوبية ومصر ترتقيان بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. قادة الدول المحيط الهادي يطلبون المساعدة في مواجهة تغير المناخ. مشاهدة الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: قالوا بأساس اللي من عصر دولة أفريقيا اللي توكلوا مقرحة الشباب جبهة شعبية الديمقراطية وعدالة مسؤولين قضية جالية ومجتمع مسؤولين مشينات لبتهم 4 و8 إرترين لشاركوا ديبو عصر 7 دورة ناي مدرسين دراسة سقوفة مرحية تقلعبوا دايمة بلات بالصغرات من يوم كلي أسك يوم 4 أكتوبر ديب مالما سويدن سرقلام سفير إريتريا ديب جمهورية إيطاليا ومتحرك سفير ديب دول سكاندينيفيان السيد في الصحاتيون بيدروس حضرت حالته وأولويات وطن بلا كسس ديب لقدم يا كلمة متنزام شباب جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة بكل جوانبو فازع وترود شاب أقل لتبنل أما ما كمسلتو حقولات فاقدة شباب مسؤولياتهم عند فهمو عبوت دولتهم أقل لقدمو سبولام أقل لقبو كمسلهما بدروس وأمر أقل لعبو وفانا مشاركتنا إلى تأهيل جيمان وراتات شغل دودو برامج دروس سياسة وفزعات بلت وقلا أقل لتكدم ديبو ويرسات شباب جبهة شعبية أقل ديمقراطية وعدالة لفرو ديبا حركة إمانته متنزام أقل تأتر فانو انبل الليرترين سكان بريطانيا في قادة زايدة أقل فيرارو عمار وطن بلت بالصغرات يوم 3 أكتوبر ذكرت 5 سنة متأساس مدرسة ثورة ديب مدينة لندن عيدو ديب لا أبقام آتلة لتعلب ترين لشاركوا ديبو برنامج أساسي تاريخ وتطور مدرسة ثورة لكسس أفس ورق الدوم علام متم مايك ري سفارة إريتريا دي بريطانيا وأيرلاند السيد صالح عبد الله دي بلا اسمعي كلمة جبهة شعبية دي بلا مرير وقت قدلا لدرسة ومهنة لتعندقة مقدرة قدام دي بمستقبل إريتريا للهل له دور مهم عند فهما أقل دراسة أولوية ذهبت مدرسة ثورة كم أسست لقرار هي دي بنية وطن وأدمنوت سياسة واضح كمسلتو أفهم مسؤول شؤون سياسة السيد سليمان حسن بجهته هدف تاريخي متسط وتطور مدرسة ثورة العالم تاكل وحل قل قبا لتنسى العالم ستار لودح محاضرات رحيب هبا مسؤول لجنة وطن السيد أحمد محمود ومسؤول ممارحية لجنة نايل عيد السيد ميكيل والدايهيم دور أنفار مدرسة ثورة ديب ربيت وطنيتكم سلهما حفزت وطورت عادات شغل قلة للتراكم يكون عند شرحو لعيد قلتنا يرجهو دوم لودو جهات حمدو اللي بشبه رترين سكان شيكاغو ودوارا أمريكا ترود شاب رتري ترود مجتمع إريتريا بنه إبلات بالصغرات برامج ريادة ودو لوراتات ريادة تتكارج لنبرو إريترين والشباب عاداتهم ولمدهم أقل أمرو بريادة قروبهم وعقلهم أقل بنو كنسلهم حد قل أمرو إبلال بالهدف لتنزماتهم التل برنامج من 7 عصر 5 سنة لعمرهم أجنيتكم شاركوا من لباكات لبس حتى النحبر ودحت إريترين سكان قبلت سويدن بجهتهم حاضرت حالة عدنا ناي منطقتنا والدنيا كنسلهم وراتات محابر وتنازم لركز سمينار شعب ودو لاتيوم 3 أكتوبر دي بمدينة مالما لقبا سمينار سفير إريتريا دي بجمهورية إيطاليا ومتحرك سفير دي بدول سكاندينيفيا السيد فسحاتيون بيدروس متممايك دي سفارة إريتريا دي بدول سكاندينيفيا السيد محمد علي محمد سعيد مسؤول قضي كونسولية السيد يمانة قبركيدان مسؤولة اللجنة وطن سويدن زايد عوبازجي كمسل هما مسؤولين محبر وطن أنسات محابر وطن تنازيم سويدن حادرام علو
1: تغلي مجب محبر وطن شباب ودرسة مثل مؤسسات حكومة وجبهة اند تعاونا دي بلان الزمايون هي سلس ورح تأهيل نسولة عن حو 1533 شباب يوم 7 أكتوبر دحرو العصر سلس جنس منات لكم كما تأهيل دي مديريت تيرافولو لتهيابات قبي اغلبت حو بسرع اول قل سلس متوصلة سو سبعهي إبلاك متهيبا دي بعدة مدحرات شرحم مديرة مديرية ترابولو السيدة الأولى سرات بجهتا شباب دراسة راكبامو للو بكت مثل أكاداميي دروسوم اندات سعبتو بشكل قلت أو رات فاقتت الدنقوبة مسؤول فرع محبر وطن شباب ودراسة قليم مقب السيد سامسون كفليم لتأهيل بزحي مشاركتنا يسلف كمسلتو اندا شرحام لبرنامج اللي تعودت لجهدو حمدي قدامام إدارة مدينة كرن اب وحيز كرم اب متراكب لاتوت ارجياتات لاتكمرت قمامت اريق كمسلوما حنانيت لاتفار ديبو اكانات دفين وقمامت لاتجمع ديبو اندفوت لخص ولاتات كيوا اتيوم 3 اكتوبر نزمت لورات التلالين إلى عافية مجتمع دمانت قل تركب بحشمت لقبة وبزونات قبلها لا تلولي وراتات كمسلتو مسؤول متابعة دوار إدارة مدينة كرن بكيت قبت عن أبراهام شعب بعمت أنسات هي فنتي لأرياها مشاركة محمد هيم ديبلا مشاركة وكل ودور ناي كلهم جهات مهم كمسلتو شارحم مشاركة بجهتهم نظافة دوار وناي مدينة قل تعقب قل كل ساكن سبت قاسس مداليتهم من تأكدوا منه وراتات كيوا واتفع زعوت عافية بتلولي قل لقبا فانوم دي بمديرة شعب إدارة ضحية قبلة منشب يوم 7 أكتوبر من كباساتات للدرة وحيز دي بعقمت لبو بنية تحتية حرس دمار أجرام أبو حيز فونتويم دي بثلاثة متر عرض وسبع متر ريم لبو عقمت كنصال غره بلدي ودي كات دمار كبوت كمسال أجرا مسؤول إدارة ضحية قبلة منشب السيد محمد علي سعيد حبارك هلام لازيب سبب فريس عقمت ومشكف وحيز كدن لتكعى ماي قدم إلا قراه عمدينا إدي عقات وإدي عباي لأستيل على كمسالتو السيد محمد علي بتوساك شارحم دي بدارة دحية قبلة منشاب بعمت دي بقراه إدي عباي هيم فنتويم حاد 7.8 هكتار للتحرس أرادي كمسال هلا وسايق متب حرس نايلة مديرية ودحم حيسام الطابلتنا أخبار كبت عدي بلند أتمامنا زلتون تعدي أخبار خارجتهم علاقة دبلوماسية بريطانيا وإسرائيل دي بتهاجوجي كم سلمة تتحبرام اللي لا تحبر إسرائيل دي بنكر مفقار تحيل هلا مكتب قنصليات للدبا قرار حق والحلفتهم منات على قنصليات دي بمملكة فلسطين كم هليت لشرحة بريطانيا لإسرائيل تهيبا قرار رافضته ليت هلويتنا على قنصليات دولته مثل ولاد فلسطين لهليت لعلاقات الوادح كم سلتو لا شرحه كاتب قضية خارج بريطانيا إيد ميليباند ورتاتو بحد عدد أنفار كمسل التالالف همام بريطانيا دي بانكر مبقار صحي قطع كازا وقاد موتات موتات صحي مثل فلسطينيين لتودي وراتات دبلوماسية واقتصاد كمسل توسعو هي ودحت الليت إسرائيل دي بقطع كازا وقاد موتات موتات صحي تتبع الليت عقل لتقاومة حكومة بريطانيا لمن قاد موتات موتات صحي لتوديو تصدير فريات كمسل تمنعه دي بحلفة ورح سبتمبر شارحت علىتم بريطانيا ليتن دي تكبي بعدات بزحات دول أوروبا ما عقل إسرائيل دي بقطع كازا وقاد موتات موتات صحي دي بلتقاو مهوت عن حتى مناتا لمقاومة أفعال إسرائيل قل تكرع لبا مقدرة شباب كمسلتا محلين جيموم قبلة كوريا ومصر علاقة دي باستراتيجية شراكة كمسل وكلها حبرام اللي تحبره ريس عبد الفتاح السيسي وريس لي جاي ميونغ يوم 8 أكتوبر دي مدينة سول قبلة كوريا دي بلا ودا يهودكتوم كم كفالنا إلى مصدر كليتن لدولة دفاع تعقد تبديل وتكنولوجي للتركب دي بودي بعصر كل مجال قبلة تساعداتهم اللي دي مجال دفاع لتبات صحة دفاع على تعسكرية دي بأفريوت قبلة عوانا للاقدر كم سلطو تحبره كلام بل لمصر وقبلة كوريا لوديه مبادلة تجارة بجنس وبزحي كمسل وكله حبرات الليم رئيس مصر عبد الفتاح السيسي دي بقلبة كوريا زيارة ودل هلا حقه سنة كل ألف عصر سس اللي ناي سلف دولوتهم حكومة بنين من دولة اندت بلد من دولة اندت زمتا دي متحف فرنسا لهلا قديم أسار عادات قل قبل بدقمان علبات الليتم تلا سامن غونا مصر رئيس إيمانويل ماكرون دي بمدينة باريس هدق لودا رئيس بنين روم والد ودا جيني فرنسا سلاسو حمس أسار قديم قلت بلستو لتعلبام أسار بزوحناي بنين دي بعصر سعاي كفل زمن بديش فرنسا كمسال زمتا وعصر وحمس منو السنة كل ألف وعصر وحتي كمسال عقبالا دي با تقارير لفهم اللي بنين قدمتو للي تتقلب دي بكفلت ناي إلا ورح من حكومة فرنسا بليس قل تهيب كمسال قدر لتقيمام بنين قل فرنسا ليتان دي يتقبي جرمان وسويسرا لابتن عدات دول أوروبا ما اللي تقلب اللي قدمت ديبان هليتم لبصح أسار قديم وأسار عدات قر أفريقيا دي بمدة استعمار اندت زمتا كم قعزة للحبر تقارير قل دول بحد عدد بلساهو كم سلها.

لتحبرم. حيسام مقابلتنا لك اليوم دولي على اخبار قدم تمم ارس اخبار بدقمان اريتريا دي بقال اي وعلى ودراء هدق الدوحة شاركتهم. حرستوت مديريت من دفرا زر وجيب ان تنفعوا التيوم غل عبو سمنت مكرو. دي بمديريت شعب وحز دي بنية تحتية حرس مدرات أجرام. من أخبار خارج هي علاقة دبلوماسية بريطانيا وإسرائيل دي بتحقق كم سلمة تحبرة. قبلة كوريا ومصر علاقة دي باستراتيجية شراكة كم سل وكلها حبرة. دي بآخر حكومة بنين دي متحف فرنسا لهلا قديم أثر عدة قلق قبل دي بدقمان قلبات كليب. حيسام الطابلتنا متابعتكم دي محمد الاقليوم ودي اليوم لعلنا اخبار قبط عاد وخارج بلتان الله.

0: أنا بوغني قبل عليك زخونة تسألو خونة حما غاسب يملي
1: دياري تكبر لي نسي لنا نيرو زخونة خابان قسم تلا زكالا قل كنا عزي عدم اسكنك
2: دقا قيمة فقيرين دي زخونة عنا بتقاخ بكاسا قربان لن
0: اي قربني وكاسا رأى مو بعلين دي زحزو ناو قلت خمان زي متى
3: انتو خابل حام صاد راي تسفايد قرات
4: وا صبري انتي تسفا مسر اخوي انتي تسفا مسر اخوكي امو تسفايد قرات تبلين تايل امو تسفا دقبرك ولا حنت بقى توك قريب له ولا حنتي
5: نسوس وحقها.

0: معرضني انا ذكرت فلتر
1: مايكي انا سفكرك عندي
0: انا جن لنفسي اذا افكرك يا اخي
1: انت مايكي زياده انا سكن نفسي اني افكرك
0: كن انت
1: انت مايك زرو وين غادي تسمع هكا ما استنت اخت امك معي كم زخوريني ودس كم زي بلان دافلت كاسي ساتي خاتمت ايه ما بزح لذي وطلقت من الاسدلخة
0: بجاغي تردني لو مدى عرقن دا ايه دسات دلو
1: كده فلا بجي خيلكا اي تستي مالتوكو اي تستي تحرك اخي حفركا مستي ساتي خاخلخس ميكينا معنا خزوري كاتمت حج ولا حنتي زرب كاندي تصبح نغوي يقوم زرب انا حج قلنا عطي حتى بلزكا نعم
0: لك اطراي تغوري مرتقاني
1: لا نعم عطرح نعم Gracias.

0: ماما صون حتى تسكن في الخريك
1: احز اخواني برختي اوف اللي تطلع على النهار ولا حنت جنني
0: ولا حنت صراحه كيبلي
1: ولا صراحه هي عندي خدمه وا بس تعرف

0: هذا العلل.
1: تمام. ما بحد مسايلمش
0: لا قلت لك بيت محدار تتلفس تمام سايب بغن خسوله جدا
1: حريمك كلك زي فرين
0: هي تخي هذا بقى بعد بعد تحدينا سلام بيقول واحد جرا ودينا انا حد شاء الله الله الله الله زعل ليه ما له هو يقوم كيف بقى زبي ليش سرح غادي ليش سرح هكا يبقى نساتنا يا عرموزات رتصقم تريز له
2: ما شايل له عريوات ولا
0: هو كل طف كامل نتا ماكينه حاصب غير اللي يتفلت
2: ما بقول له غلطي فيك ودي حامتها مالتي
0: هو صفوف كامل
2: من رايح دوله الموت انا يصبح مدب ابو تاع زله كله
0: راي تبو
2: اسمع عنده
0: ابيت
2: زغل عميلين تاي زغل زين
0: ايه انت هادي غير
2: عند ايه اكايدو زي اخبلو يكالكم كل نغير حسوس زبلن زل انت مجمرتا بسرح خمت زنبرو نطفتن حجن سماين مدرني قوين نزل
0: و وعين دي قوين خا انت هاي مكان قبل كان انت مكان حول
2: نو نو نو نو قال صعبين كاين ما تخلو قال لك بعد
0: تردي اك حراي
2: من رايح دو لولو
0: حراي انا دما انا تاع ماكينه خمس اخيت
2: الو
0: انت سدينا زغل عاد ابي بيلو
1: دونك مش ولا انا كيخوم خمس ثاني
0: ما بيدي خيدو
1: مايك لي خو ثاني حجك نمتخوني انت بدي تصنح
0: دو حراي بلي حجي خادم انت هادي زخون زلو اوه

0: ده لا صراحة لاني يخو في الكازلة
1: كرب تسألي إن له كفاية ده يقول نبي كي إنه يريك
0: هو ودي ما هو حكون دي
1: انت حكو انت اللي كان
0: انت هيك زي بله باخا عقوب كم زي لا امري تزاري مني كله كايدخه ولا حانت قمنا غير كم زي رخوا لي زرب
1: كم يجير بحد ليته على غير تمال تمال سخات فوت انت هاي الزارة منير
0: ناي تمالي ياب تمالي يستعرف مليون نفس هاك دازي تفتش
1: بابا انا بنفسي تآمن زخنا سكفو اللي زغور كوني غير كايب لي
0: انت ود بجاه لك اخيت لك اخ من نايب لك الله
1: بقى كل جزيت انا كناي سفه ترى شجر غير تاع تلقى لك ده حركاس انا زغد لكم انت هلي مساي زي زراره
0: هاي تزاره بك عندي ما
1: هاي تزاره بن انت هي حريق وي فلتن بقدامي بزع راس راح حريق حد انت زحاله انه كله خالص انت فتي مزنه برسلك
0: فنعرف جهه كالنا اخرنا

سلام كمي تمسيو زي خبركم انت خطاتلتي لومي حامس شمون تتكمتي ساعة تشعة تمشي استرالو زينا وشتن وطان حيزنا لكم كريمنا لنا كتكاتلنا بخبر زعدن بيتروس منغس عرشت زينا ايرترا عبد تنزانيا بستغانع كالاي وعلا منسترات زربا دوحة تساتيفا حرصتنا الزبا من دفرام مرزع زرت تتقيمهم وتتهم كعبيهم وياوين مخيرهم

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائيات الإريترية، وفيها إريتريا تشارك في المنتدى الوزاري الثاني لحوار الدوحة بتنزانيا، دعوة لمزارعي مديرية مندفرة لاستخدام البذور المحسنة لزيادة الإنتاج، السيول تتسبب في أضرار بالبنية التحتية الزراعية في مديرية شعب، بوتين يبحث مع أردوغان وبازشكيان أمن البحر الأسود وتطورات المنطقة. كوريا الجنوبية ومصر ترتقيان بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وقادة الدول المحيطة لهذه يطلبون المساعدة في مواجهة تغير المناخ. أهلا بكم مشاهدينا. شاركت البلاد في المنتدى الوزاري الثاني لحوار الدوحة الذي عقد يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري بمدينة دار السلام بتنزانيا، بالتعاون بين تنزانيا ودولة قطر ومفوضية الاتحاد الأفريقي. وناقش المنتدى الذي انعقد تحت شعار من التعهدات إلى العمل قضايا التنقل العادل والآمن والمستدام للعمال بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. ومثل إريتريا في المنتدى سفير إريتريا في كينيا السيد بياني رؤسوم نيابة عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن استراتيجية التنمية التي تنتجها إريتريا تضع الكرامة الإنسانية والاعتماد على الذات في صميم أولوياتها. وأوضح السفير أن الموارد البشرية تمثل أهم ثروات البلاد، مشددا على ضرورة ضمان سلامة المواطنين ومصالحهم وحمايتهم القانونية في أماكن العمل التي يشاركون فيها. كما أكد أهمية الانتقال من المبادئ المشتركة إلى نتائج ملموسة من خلال اعتماد آليات عادلة وشفافة لاستخدام العمال، مدعومة بالتدريب المهني والتطوير الوظيفي إلى جانب ضمان السلامة المهنية والحماية الاجتماعية. وفي ختام المنتدى اتخذت قرارات تهدف إلى إنشاء آلية تضمن استمرارية الحوار إلى جانب وضع مبادئ توجيهية إدارية.

قابلة للتنفيذ لتعزيز التعاون وتحويل التفاهمات المشتركة إلى إجراءات عملية. دعا مختصون مهنيون مزارعي مديرية مندفرة إلى زيادة الاعتماد على البذور المحسنة لما لها من دور مهم في رفع الانتاجية الزراعية وتحسين المحاصيل. وخلال لقاء عقد في إدارة ضاحية عد باري في 6 أكتوبر الجاري بمناسبة يوم المزارعين، أوضح السيد فسهية تسفاطيون أخصائي تنمية المحاصيل في المديرية أن زيادة الإنتاج الزراعي تتطلب إلى جانب تحسين خصوبة التربة استخدام بذور محسنة ذات جودة عالية. وأشار إلى أن البذور المحسنة تتميز بقدرتها على مقاومة الأمراض والجفاف، وأنها يمكن أن تحقق نتائج مرتفعة عند توفير الرعاية والمتابعة المناسبة. كما أوضح أن برامج الإكثار بذور الذرة المحسنة قد أدخلت في المديرية من خلال المزارعين المزيجين، داعيا بقية المزارعين إلى العمل على تأمين احتياجاتهم من هذه البذور وفق إمكاناتهم. من جانبه، حث مسؤول مكتب الزراعة في مديرية مندفر السيد برخت تخلص اللاسي جميع المزارعين للاستفادة من مبادرات إكثار البذور التي ينفذها عدد من المزارعين وتطبيق التدريبات التي يقدمها المختصون بشأن أساليب وطرق إكثار بذور الذرة المحسنة. أفاد عدد من المزارعين المزيجين بأنهم وبإرشاد من المختصين حققوا نتائج جيدة بعد زراعة بذور القمح المحسنة بطريقة الزراعة على خطوط، مؤكدين أن اتباع الأساليب الزراعية العلمية يسهم في تحقيق إنتاج وفير إلى جانب الحد من النفقات الاقتصادية غير الضرورية والجهد المبذول. وفي ختام اللقاء، أشار المشاركون إلى أن نقص المدخلات الزراعية والمبيدات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجههم، مطالبين بإلاء هذه الاحتياجات مزيدا من الاهتمام. نظم الاريتريون المقيمون في أوروبا وبريطانيا العظمى وكذلك في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية نظموا أنشطة تعزز من وعيهم وتقوي تنظيماتهم. وفي هذا الإطار، عقدت في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري في مدينة مالمو بالسويد الدورة 17 لتدريب المدربين تحت شعار القيادة الكفؤة من أجل التنمية المستدامة، بمشاركة 48 إريتريا من بينهم قيادات شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومسؤولون عن الشؤون الشعبية والمجتمعية ومسؤولو البعثات قدموا من 10 دول أوروبية. وفي كلمة ألقاها سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير غير المقيم لدى الدول الإسكندنافية السيد فيساطيون بيتروس حول الوضع الراهن والأولويات الوطنية، ذكر بأن تنظيم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة يهدف بمختلف جوانبه إلى بناء جيل شاب وواع وقوي، وحث الشباب على إدراك مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية لتنمية بلدهم وأن يكونوا مخلصين وأن يطوروا أنفسهم من خلال التعليم والمعرفة. ودعا المشاركون في التدريب بعد إجراء تقييم لأنشطة العمل إلى تعزيز برامج التثقيف السياسي والتوعية وإلى تقوية تنظيم حركة حدري التي تفرز كوادر شابة لشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وفي السياق ذاته، أحيا الإريتريون المقيمون في بريطانيا العظمى في 3 أكتوبر الجاري بمدينة لندن الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وخلال البرنامج الذي شارك فيه مئات الإريتريين، قدم معرض مصور يوضح النشأة التاريخية لمدرسة الثورة وتطورها. أوضح القائم بأعمال سفارة إريتريا لدى بريطانيا وإيرلندا السيد صالح عبد الله في كلمة ألقاها أن الجبهة الشعبية إدراكا منها منذ وقت مبكر للدور الحاسم الذي ستؤديه القوى البشرية المتعلمة والمزودة بالمهارات في مستقبل إريتريا خلال تلك الفترة العصيبة والمريرة، أعطت الأولوية للتعليم وأسست مدرسة الثورة. وأكد أن القرار الاستراتيجي المتخذ آنذاك يتضح دوره في إعادة بناء البلاد وصون سيادتها. من جانبه، قدم مسؤول الشؤون القنصلية السيد سليمان حسن محاضرة مستفيضة أوضحت أهداف مدرسة الثورة ونشأتها التاريخية وتطورها والتحديات التي واجهتها والخطوات التي اتخذت لمعالجتها. كما أشاد رئيس اللجنة الوطنية السيد أحمد محمود ورئيس اللجنة التنسيقية للاحتفال السيد ميكيل والداي بإسهام أعضاء مدرسة الثورة في ترسيخ الوطنية، موضحين أن الحفاظ على ثقافة العمل وتطويرها ليس أمرين يسهل تحقيقهما، مثمنين الجهات التي بذلت جهودا لإنجاح الاحتفال. وبالمثل، نظم الإريتريون المقيمون في شيكاغو وضواحيها بالولايات المتحدة الأمريكية برامج رياضية تحت شعار الشاب الإريتري القوي يبني مجتمعا إريتريا قويا. النشاط الرياضي بهدف تعريف الأطفال والشباب الإريتريين المقيمين في الخارج بثقافتهم وعاداتهم وبناء أجسادهم وعقولهم من خلال الرياضة،

وكذلك إتاحة الفرصة لهم للتعارف فيما بينهم. وتفيد المعلومات الواردة من المكان بأن أطفالا تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما شاركوا في هذا البرنامج. من جانبهم، عقد الأريتريون المقيمون في جنوب السويد ندوة جماهيرية ركزت على الوضع الراهن في البلاد والمنطقة والعالم، وكذلك على أنشطة الجمعيات والتنظيمات. وشارك في الندوة التي عقدت في 3 أكتوبر الجاري بمدينة مالمو سفير أريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير غير المقيم لدى الدول الإسكندنافية السيد بسفيتزا هاتيون بطرس، والقائم بأعمال سفارة إريتريا لدى الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد، ومسؤول الشؤون القنصلية السيد يماني قبرة كيدان، ورئيسة اللجنة الوطنية السويدية زايد عقبة إزكيرة، جانب مسؤولي الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والجمعيات والتنظيمات في السويد. شهد الإقليم الأوسط تخريج 1563 شابا وشابة بعد إكمالهم دورة تدريبية مهنية استمرت 3 أشهر نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الأوسط بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتنظيمات الجبهة الشعبية، وذلك في 7 أكتوبر الجاري. وشملت الدورة التي أقيمت في مديرية ترافولو 13 مجالا مهنيا، حيث استفاد معظم المشاركين من التدريب بنصف التكلفة، بينما تلقى 337 متدربا التدريب مجانا. حثت السيدة الأولى أسرات مديرية ترافولو الشباب المتخرجين على الاستفادة من المهارات التي اكتسبوها والعمل على تطويرها من خلال التطبيق العملي إلى جانب الدراسة الأكاديمية. من جانبها، أوضح السيد سامسون كيفليه مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط أن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها من حيث عدد المشاركين، معربا عن تقديره للجهود التي بذلت لإنجاح البرنامج وتنفيذه. تسببت سيول قوية في أضرار بالبنية التحتية الزراعية في دار الضاحية شمال منشب بمديرية جعب إثر تدفق مياه غزيرة من المرتفعات في 7 أكتوبر الجاري. وأوضح السيد محمد علي سعيد مدير الضاحية شمال منشب أن السيول تسببت بصورة خاصة في انهيار سد ترابي يزيد عرضه عن 30 مترا وارتفاعه عن 7 أمتار، إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بمنشآت وادي عقد الزراعية. وأضاف أن المياه التي تتدفق حاليا نتيجة انهيار السدود ومنشآت تصريف السيول كانت تستخدم في السابق لري حقول عمدينة وادي عقد وادي عباي. وتشير سجلات مكتب الزراعة في المديرية إلى وجود نحو 780 هكتارا من الأراضي الزراعية في ضاحية شمال منشب، منها مساحات واسعة في حقول عد عباي، ما يبرز أهمية البنية التحتية المائية والزراعية في دعم النشاط الزراعي بالمنطقة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية منفصلة مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني مسعود بازشكيان، تناولت تطورات البحر الأسود والأوضاع الإقليمية في وقت تواصل فيه موسكو اتصالاتها مع عدد من الأطراف بشأن ملفات النزاعات والأمن في المنطقة. وأفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان أبلغ بوتين بأهمية الجهود الرامية إلى ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، مجددا عرض بلاده المساعدة في تيسير إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. ودعت تركيا مرارا إلى وقف الهجمات في البحر الأسود، وتقول أنقرة أنها تنتظر ردودا على اقتراح نقلته إلى روسيا وأوكرانيا يهدف إلى وقف الهجمات وضمان شحن الحبوب بأمان من المنطقة. وفي اتصالين منفصلين بحث بوتين مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التطورات الإقليمية، إذ أكد الأخير استعداد بلاده التام للتوصل إلى اتفاق متوازن ومنصف يضمن الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة، مشددا على أن المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني تعد خطا أحمر غير قابل للتفاوض. أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ أن كوريا الجنوبية ومصر قررتا الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال كلمته الافتتاحية قبيل عقد القمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة سيول. وشهدت القمة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، من بينها بناء السفن والطاقة النظيفة والبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب تأكيد الجانبين أهمية توسيع التعاون في المجال الدفاعي. وأشاد الرئيسان بنجاح مشروع الإنتاج المشترك لمدافع هاوتزر ذاتية الدفع K9، مؤكدين تطلعهما إلى تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين البلدين. كما أعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله

في أن تبدأ كوريا الجنوبية ومصر مفاوضات بشأن تنفيذ اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. طالب قادة دول المحيط الهادي المشاركون في القمة التمهيدية لمؤتمر الأطراف كوب 31 للمناخ طالب الدول القنية بتوفير المزيد من التمويل لمساعدة بلدانهم على النجاة من تبعات التغير المناخي، في موقف أطلقوه خلال نشاط هدف إلى الإضاءة على ما تعانيه المناطق الأكثر عرضة للاحترار. وتعتبر اجتماعات ما قبل مؤتمر الأطراف التي عقدت هذا الأسبوع في مدينة نادي في فيجي بمثابة مقدمة لقمة المناخ العالمية التي ترعاها الأمم المتحدة والمعروفة باسم مؤتمر الأطراف 31، وتعقد في تركيا الشهر المقبل. ويعد جنوب المحيط الهادي من أكثر مناطق العالم عرضة لظاهرة الاحترار المناخي، الأمر الذي يظهر عبر ارتفاع منسوب مياه البحار الذي يهدد مناطق سكنية، وفي ارتفاع درجات الحرارة الذي يتسبب في ابيضاض المرجان. منحت جائزة نوبل في الكيمياء للفرنسي هنري كاغان ولليابني كينزو ساواي عن أبحاثهما فيما يعرف بالتحفيز غير المتماثل. وعللت لجنة نوبل إعطاء الباحثين هذه الجائزة بكون اكتشافاتهما أدت دورا حاسما بالنسبة إلى الكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية. وسبق لجزء من هذا القطاع أن نال جائزة عام 2001، لكنها لم تمنح لكاغان الذي يعد في فرنسا والعالم أب هذه التقنية، ما أثار في حينه احتجاج وزارة البحث العلمي الفرنسية. وسبق أن أعلنت أسماء الفائزين في فئتي الطب والفيزياء. وكانت الجائزة منحت عام 2025 لثلاثة باحثين ابتكروا ما يسمى بالهياكل الفلزية العضوية، وهي هياكل جزيئية ذات مساحة واسعة تسمح بمرور الغازات والمواد الكيميائية الأخرى. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إريتريا تشارك في المنتدى الوزاري الثاني لحوار الدوحة بتنزانيا. دعوة لمزارعي مديرية مندفرة لاستخدام البذور المحسنة لزيادة الإنتاج. السيول تتسبب في أضرار بالبنية التحتية الزراعية في مديرية شعب. بوتين يبحث مع أردوغان وبازشكيان أمن البحر الأسود وتطورات المنطقة. كوريا الجنوبية ومصر ترتقيان العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وقادة دول المحيط الهادي يطلبون المساعدة في مواجهة تغير المناخ. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: هرايبل حيلومي هرايبل هرايبل
1: انت تقول ان سلام زي بلكا
2: تمسي لا انا خسلام بلو تمسي لا سلام بلو انا حيلو نزي نزي نزي زي ربح تينو صخره نزي سلام كبل بعريت غوانتو كو سلام يبلون عني اي حدا نينو ديو امرشابي تدربي حدر مساكين موني شبيه كو خفقو دو مرشابي دخاري و عقلو ما صبي بلو
1: كما اسايت بل صخران غدي فو ايو غنزب غيرو بلو نيرو
2: ماني لكوا وا ماني لكوا حيلو نابزبان كما تاوديو اطراطيرك انا زي نغرك ازي ازي غنزب ككبر ازي اوراي سبزفلي سمعك نغرك هذا زعفر هتفلت

0: اسمعني بلاي مليوني هبني مليوني مليوني مليوني اسمع اسكي مليون كتبن دا يكون انت رادينا كما يدي نقولو
1: انت هو خمس حسب كاي يكونن انا كن كسيره فرك مليون كنوس هذا بلاك
0: اها ابزو خوس يبلو ديلكا ديها بقى موت حوت يكون نقولو
1: انت ترد عند بجاها بجاها ترد عند بلاك الله
0: دحان بل سرين قلقل كاب سانتا حموز حوتري وسيدي سلي اي انا نختري اني سرين قلقل بلاك الله
2: بيلا بيلا
3: وا وا حلو حلو
4: هينتا
3: تحلو
4: هينتا
3: انت اصل دخمي لي زوهله لي نعنقد ا عين فلفاليت كنزب رخيبي عنديتا
4: او قدف قدف قدف دا نعنا نعنا قدف
3: نبي كنك الى انت انت توقي السباي
4: انت زينات كم مونتا حلنا رت بلاي نبركان قدف دا حلنا رت بلاي نبركان
3: وانت سباي سمعنا نبلك اسمع وفلمات كنزب مصامون حلنا اصبح نريو تاي حلنا حلنا لك حلنا سبت عرب نعرا طمارات فقد اللونع نعرا نعرا
4: كلام لا ريني وا انت خمزي لي بازو هللو غنزبنا حطيات انت واهلا لايك بلوس انت خمزي
3: سوق بل حيلو ما يبانك ناس حطيات كتوهلل من بر غنزب كتوهلل لا انا سوق بل اورماي اورماي قرن من بهاقن كاب صباح عد الرحيق حيلو ر ر ر ر
4: نترا ساعتك يا هان زين عليك حن زلو نكو وقعت خيده ابزعفو دربيل
3: انا مسكر لكم مسخ حيلو حوي مسخ لكم مسمقش شغل دربيل لينا تهويتناكو انت هم نوخا وحده انت نوخا وحده
4: نوخا وحده
3: بلو بلو معتك بلو
4: بلو
3: وزع وزع وزع بزلخ بلاين بلين انت بلزنا بركا بز تفلي
4: ها بلاين تخلاين انت بلزنا بركا بزي
3: رابع حيكون فقاد جنزب جيلاي بز تفلي تفلي
4: اول سمعوا اذا جنزب تمصوان ديهم اي تمصوان
3: حج
4: اول مزح اول انت هم بلزنا هنا حاموش تامي تشعسي يا أهل النائي وكنبل سنينا ففركنا
3: وي
4: انت زينو كارشلي
3: كازيرمو تايزر باي خزي تفلنا بزرحة
4: اوه
3: تفل
4: كارشلي
3: وي وي فرك فرك تمقلنا تنحاموش تامي تشح خكل تامي تنحمسان شح تزيل لا فيرو
0: وا اتيمكم لهم قلقهم لانتا
4: اين فلتكا ندينا نبلا كازن اين فلتكا
3: ابين فلتكا
4: ابين فلتكا
3: ابين فلتكا

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جمعت لبرحمته سرايق الأمته
3: يجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: ها حبي ملي تراكم نمبر ساعة وثلاثة تقولوا هذه عم لينا او انت حيس انا مرة سافل الكوكا انا مفاتيك كذا امر فنتو انت وكم سأل لهم قال شباب دي بافلام لان يوم ما سلت يلا خلاص حبي تشاو حالا نترأي تشاو
1: رانيا رانيا حجي هل سليم تبا بعد
0: هتوتو مرة نتفاتي اللي تلنا حلمي على شاء كم سليو فتاة لابو نية تركبكو لان يتش انا ندي افقر هوت الامر
1: واو اصنعك حيبت اصنعك ما مرات كركبك زلاتو قره داي بات كتمثل ليك
0: لبيتنا كل من هديات تلام تيق لي من اتلي حر هي كم مرئ كيف انتو يتو وقروا ما يتو
1: واو اصنعك انا مره ريحت بليك يا خبلك اللي قدام حقو من لبكه فتيكو كم مفهوم تي لقب مسلك
0: مسلك كيكو سليم بامانكم زلوت
1: واو وصلنا يريحكم
0: بدير قبل لبست بزحت عجبني على حري لكن دي مسلسل رأيكو حكمة الأني أغلالت بهال كم سلق اللي لبس كم بمكركو هوتي هي قل انت تتريح قبل لبستيكو ولا لسميتو ما ورسبي لين ما انت عايز انا بس لا عجبتني وديه
1: من قال انفار درس لكن دلق لرأيكا قلتي ده مرة كبوت
0: حق مال وفتاي كم سليم بكا كل قليلته اللي هتوت أتسلل لا خلاص يلا جيسكو
1: كل شيء اللي يسد
0: هلو I'm coming darling
2: يوم دي بتاك صح حكيت منك ولد حتى تزعلت مثلنا هتو قرمتا ومكياجا ولباسا كل اللي وايد تزعلت من حد قرم بلاك ليكم
1: أيوة.
2: وانا قلت امر مثلا انت حسب بلاكي وكم سال لي نايك قال لك باقي تدرسيني تقرب على حز عليكم
1: كلا مرة فنتيتا عدد اللي حاجبتك على طفيت امرك مثلا
2: ايه هلا بابك تركب قدي بقى جيت كريت مني بلاك ليكم انا
1: يلا سلام
2: وحتى معي حالته حتى من يس قاقل اذا بنت بيكو قيس قاقل كي
1: ايوه
2: ناس سنت او يك ميل قبل
1: ما تبلي
2: ابا موت فوجاج ناس فوجاج لينا بس ما شاء الله وتبارك الله يا ربي عاز دي ترايب
1: الا سلمى انتي ما لا للرواتري سنت ابوك كمين ملت فوجاج الله ابر امام
2: يبي يبي حتى ابر كاتي تقبدي با اللهم سبنا ريك سبت الحوم يرفعوا لك النقب اهله
1: ايوه
2: اللي ناس من تري حالته ولا 20 سنه تطمني من عربيته دول كرة لقديت لقلوا هذا على لدوار ريك كله كبهيو
1: ما شاء الله
2: هتو بدلته هتو عربيته ولا تقرشكم ولا تقرر رأسيه من تري تين تابو حلبوب ندو دايب لكي ومثلا الحين هو يعني ما رأى

0: اما ديبو بس من تريو شاب بس مثل ديبك ناس عبيد الوسيط بلكو الرسول
1: بس اللي لسنحق لك سلمى ولا شيء اسي جابر رئيك يا بعمر من هنا تعبي
0: ما تبلي
1: ايوه ترقيا ده لليكا لكن ولا 30 سنة تمثل ما شاء الله عليها ربها بيا لا تينتك فقرمتها
0: يا بي حالتها تينتها وليتها ديبيتك بقلكي ناس رئيك قلي تقبر ترى تعباي بقبيلوك
1: ما تبلي
0: ناس كان الحقك ولا فتيكا ونيت كان ودقلك حقا كل رأسي تقبر نقطة أميرة لبك إلا بس أميرة
1: سلمى رب العفة زكا اللي تاعت ما أقل لك بقى قدر أنا لكن تل أفلام لرئيو شام سبت ايوا يا ريت كم سلو من قبل انتبه انت كم سلو تاسو دوف كيف
0: انا احلت انا رايك ديما بالله وقدام حاجه سنيت دول ودور ايو كم مره يجي ايده حزه وانت قال لك سلو تقبي
1: ابو قبي سنيت ما ابي اسلم ولا شيء تمنى يا رب لها بنات
0: يا رب امين من افوقيت ربي ان شاء الله من افوقيت ربي
1: ان شاء الله
0: سني

0: سبحان الله العظيم. فيها من ها شو شيخ السوق اللي قلقا بعمله مسل ترافعوا مسل تكرروا له من تبع حيوان قديم دار سامر له مسل هذا رب سديبهم تعودت بهم ليتا رب سديب هذا
1: مرحبا كمين
0: اللي يا مني شيخ السوق وهاشم اللي عنده
1: ولا شيخ السوق وهاشم بزهر يوم يليكو بس ليكو ما من قبي بينهم الحشكاشكو ومن قدام نترايمو وقلر يوم الليكو وكان بديرهم مصوني ما يلو تلا وما صابهم قلي حانت لا يجعي بكيل تقصو وقوم لبلر يوم بس ده.
0: لا لا هل يا من الاخر يكا بس منا أدبهم قديم بس تقيلهم سامر لهم مصر
1: كلا جاينا ثلطة حوكات ضمنه لبوكا ما مراوي توتاتو أنا بس أكان حتى تيعجب قوة منه ميتا ده لا قدام وديا إلا قلي دول حزبه
0: سبحان
1: الله قدم وريح قبي دلا كان سامبوسا فتحس اني شاك على الكبر ركبو و اكان سامبوسا لفتحه ها ولا شغل كم يتامر اقلو كسار فقرو
0: سبحان الله
1: وحقهما لعبه اكان حلاق عند فتحه كسن شاكهم رو عند يلد قامو وحفز عند يودو ما طور اكان فتحه ولا ما كمل امريكا كسار فقرو الناس
0: الا توم ليه يكون ودوالو بس حامل لو دلال ويجربوا ها لكن دلال إيكا جرابت ودلال إيكا حذيات إيه تتركم رب لها بيكا تبلا تركم
1: فعلا إلا كما اللي يعقوب بربري لقى بيات
0: يعقوب بربري؟
1: أيوة
0: يعقوب بربري لقى بيات
1: يعقوب بربري كما لا تأمره من السوق شاطة وشروع عند الزابة اللي برور طلع الزبابة وقلت هاي ركب على
0: تمام
1: وحقه على البول مالله هي شقولنا إن واي فرولكم رئيس هباب الدياء نفر كسب الله وأنا ما هو كم سري ودي بيلا كذا لا على تقولت نواي وده
0: سبحان الله
1: وانزل ابن وايو كم مزاع تسوق زباين سابتان كمان علي لأن حاولوا كسار فقرة منه وهذا من كل ندت بطة كان دحواني تكرا الشارع مش لانقوا بهلا
0: لا حول ولا قوة هذا من إيكا إلا دلال إيكا حاجات سنيد يكون هذا اللي يا بربرة تقول لي إيكا بربرة وشيره سنة اللي زبقوا العلماء إذا ما بدي عاد كهرة
1: ها عبس إنك جيس يقول على بس قدام ودايات قدام ودايات كيما كده كده تو زحي وهزي انت جيس ابو بس
0: سبحان الله قال هاي لا هاي لا ما اللي ازين احنا رجع كما سبن وايلة تابام ولا تجار سبا جرادين بس ما شاء الله وتبارك الله بس مسلناهم وبالذات انت
2: ابل ما شاء الله طبعا اسلام لينا لكن رب بتجارة لمسلنا بس انا بسالك من بيل كان ريكا ترق بو اسر حمس بقيت عمسلن زاد
0: الله والله مقارب بلو هاشم مقارب
2: كل
0: مقارب حراتي كذا اول احنا ريكا ما شاء الله تبارك الله كم انا يا ابي ادم ابا جيت ابا ملينا وكم سل تبابنا هنا امبلينا ولا تلا ورب العالمين الامر الابون زي ما لما كيناتك الوارح ورداتا اجرنا لا باقينا وسكت سمعني اللي أبي آدم وهذا تمر 20 بقيت مقاربة للنزابة ومن كل كيلو وصل ثلاث مئة تولد وقلوا هذا قدم بس يعني حدود ثلاث مئة بعد صحتها لا
2: إحنا
0: ما لنا عصر حمص من كل كيلو والدها من قبي 40 وحمص اللي قبعته ودي بعيادنا زبا منن وانوس كان بس إلا قبي إلا قبي سنيت ثلاث ساعات
2: الله عشان الليك أنا وصبتي إلا فكرة اللي دي بقى آدم سبت ريك وريكا كل رأس حفزني داي بيلك ويجبرك وكمان يا بديري إن دق يسكت زابيكو ولا أنا بس إذا ما لي لا سر انت هل لدي بك 5000 تدفع
0: 5000 اللي هي تنول لك على لا تسنق عليها بقيت كل الف سنق على لكن استراليا سبت قبا حرمه دي ابن زبا امر اللي كم دور لنا هولندا وقال له بقول هلو اباقنا استراليا عند ام بي اقول لك امساك ادرى وصلنا لك
2: بس بس بس لكن ما اللي مستيرته والعباقي ريكا نا استراليا مورينو لبولا ولا انفوتات ريكا اب تلدبر اتهلت
0: هو لكن كشاب هلا تكاتو
2: أيوة
0: أنت بس ما شاء الله كله تأمر كله تأمر بلا كلام أزيمة أزيمة بس 20 رأس أوراق نوسك هلا قلنا وبس أبي آدم قال لي اسمعنا قلنا تحافظ بنا
2: أيوة
0: وإلا قدام لا لا بعطلام وعطلام لو بلكك أبنا على ريكا كله قلنا فاجئته
2: بس أيوة بس ما لي أبان كاتو أنا نوس ريكا زي أقول لك مثل ودينا كمان هيك لسيراك ريكا ما أسست عبانا يكون سموتي كسر فتة ولا وانا إلا مدينة ريكا قرمتو وكفيهو تأدي هناك من أستير صورة ما كانت كنا قرمت فتة
0: لا قرمت ما اللي قلعف قادة أن قرمت كم تبي إلا جلابيت كو قرمت كان ليت ما شاء الله تبارك الله جلابيت ناي سبع باقي وصلنا لا لا لا لا شايدة سن خطر تبصن راك بليك
2: من نام إلا قلوج جسكوتا لجلابيت من نجس ميف قريل ليكوني لا شارتنا تجارت تملي وبان ريكا حنا يقاموس ريكا لا حالة قرانة لنا لك هذا لنا تناشنال جيوغرافي لنا ريكا ومن التل ولا حمامة لسرعير ريكاو ويقولوا ده طبعا من السقاب ركيز قنز بيت انسر
0: من التل وسرعير وانا هذا
2: متى بل الليكا مالي وانت راكم متى بل
0: الليكا سنة الليكا من التل وعنا تسيت وكله انت ببب بس تباب بس نتببته
2: لا بل لا بل سنة الليكا
3: نحكي اذا انت رايك سبت ديتي ليكي ناس سنندر ايك حري ناس مالب او ناس فوجاج رحول رافع واقلك شامل الحيبكي ومرات كل اتمم قلكي سني ومن كل هي ناس طور قلك بهلي تقلو
4: سليم رايك مره فهمتويت كم سنه بس على ابو
3: يا سلام بس كم سنه قلك بهلي تقلو سامعين ليكي انا لاكي رني عسل اللباسنا الأول نلبس لينا رأيك كل رأس العجبني هلاني كم إلنا ناس ما رأيكي ما مسرق نلبس حز ليكو
4: ناس ما هي منتا
3: إيه ربنا جينا أنت رنو أنا سميت أبوي أمرا بس دي التلفزيون ده تهاجر رأيكو
4: سليم رأيكي دي مفوتو اللباس تلا لما تقولي كلا ناس ما هو قالت بيدان ليكي ما الأمرا مسلني
3: يبي يبي أكو يركب كرانيا بس سليم حق ناس ما أمرا لا تو ترق قبل كي تكين بين ناس ما تأمير سليم كي
4: اللي تحساو سليم فوق تويتو انباليه ناس ما يتعجبوه نجمة
3: يا سلام يا سلام حق ناس ما يتعجبوه لاتو بأمان ما فنتو ترني يا عسل
0: ما اللي سمعنا هاشن تجارتنا كوكي سليس لانو اينا لعباقي لمورجينو بيلكانا يا استراليا قال فلفل انه اللي سند جيس يلي
2: اول دهرب لك لكم اللي وحرتين لا باقينا اوستراليا مورجينو عندي كبو مورينو تامر لك شويه تحمم اللي تبيلو وجع راسيتي وقلع الحي لكن دهن حكيم قال لك انت ايش الشاكل بال
0: تدهرت كم جاي اول انتهت ولا تدهر انا سويت دهرت اللي وحر ستر منه ابي ادم يا اخي قلت له مدينه هلا سمعنا مش قلت له دواحي بالصوتك
2: وش هيك السوق زمتنا ابوك ادم لا يكون تكبد له المسح
0: لا اله الا الله صوتك سمعك مسح صوتك سمعك ما تصبلك الازم ودمنا اللي ناس نطلعوسه وكله بحفنتي تبلسطو وبردتي تبلسطو
2: بس ارممنك بقى
0: نسكب
2: ارممنك
0: بس
5: جنيت يوم غبا هكنا ما سنت السلام عليكم ولد السلام عليكم هكنا اللي هدا لك اقول لهم يا ولد هي
2: ابو ولد ايبا مدرسه ابو اتهلينا انا دي عرفت بتاسك
5: يا هاشم هي هاشم فاطن لك مثل لك انت هي
0: مرحبا عمتو جوكت مرحبا عمتو جوكت اقول لك مرحبا
5: جنتي نكو مسات يا مليكم انا جوكت من ادي يا مسل لك
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الخنصر كمان يا جماعه الكل عم تشوف جوكت تحت دول عم ادم بدلت
2: شيخ
0: اسو ملي ملي شيطان عاوز وعمك يكذب وعمك ادم ارحبا
2: ملي ملي شيطان من عاوز وكران كرا لا اله الا الله لا اله الا الله
5: يو امشي تلو يا انا ما انت حقكم لك مقبل لكم
0: ما ادم ما حريب مسب مرك مع بزحنا اللي ما يجازكم ستيناتو من الدوارر اللي نازل سكاب ما تهرقات ما انا وعمك يكذب وعمك ادم ارحبا بكم
5: اللي انا حليب انسى لي تايكوني

0: كرومي اجل حتيت له هاي بحشمت فنتيتا رئيتي يكون فنتو يحطيته ما شاء الله
1: انت اكرم هيبي سليم بتبل بهالات كيت ولا مي
0: لا لا لا لا لا, لا. كين بيل سليم اكرم وسليم سمو مدرته حريما سليم دايموند هاي بي يكون سلسل ذهبت اقول لها يبان على اكرم حتيته تاكسي تتصبر وتتعب كم رايه مفتح عربيت مثل هوايا
1: انا اقول لك يا كراني حكي كل الفامني لاني الا اكرم منتو
0: التلفزيون ريكو لحيس حتوي ندات بهالا جائزه نساء
1: رانيا اذا انت بامان اقل اكرم مثل سليم قارينه لك
0: ايوه مر عجبيني وترسع اكون منك
1: مين
0: اورا من خارج لماتي كل شبهاته اكرم ممثل رأيكو وتآمركو مثله يا أخي سحاقو جزمته كلنا يا أكروميتو
1: راني حجي أزقل لها قيئة لو أمانت بلها ليك من قبي خلطه ليكي يا أخي أبلا طبعت كل أكيت ريكي نفرق لأجبك يكوني ومن كلهم هيني بحق تترفيتو أزا أنتي دلق اللي ريكيو كفا مسرحكو ومسل سليم قارين وتحزين ليكي
0: أنا ولا السوق أنا دلائل حزيكو شاب تقاري أتبرك حره يا سليم من الحي سبت ركب ومثل عزن دجاجرة بختل ري ولا على تهداين هي حر نسحبه
1: والله راني خلط لك يا اخي ازقل عزمت امر ديبو جزمته لباسه وممثل اكرم سب الشابات فتيك يا اخي قصيب لك ليكو فجر فنقح يتتعسي
0: رانو يتتعسي تتعس سيو حياتي ازدي بعزقه يسليكو تشو
1: خلاص دحن علي
2: بل دافت انا كم سل فوزيا وإلسا مشروعنا يدور رجلي إذا حزن ليكم ما شاء الله تن مرة رايحة يا سمعكم
3: الهاي ما قليل يكون شو كل حد زو مونت
2: طلعت تأمان كيدو السيت عجل تركيا بس حد كمزت ما شاء الله عليها شمبريبت إنك أتقبل تن أنا ما دي منصور ولا من جيس كم سلاو جاكو بس لكي
3: ما شارك كبعض حن تبي منو قلت عريت تمنيت
2: أب كله اللي ما تخلاي لبيتك في أسنية نقشر ليكم مرحبا يا انا ما الا بستل من سديني لاتو الا ابياتنا بس سنو امان وجدتكو عالكو
3: ابعد دام ودايتي داي وكل يتحزي من كل قليل تترفي
2: تسنحي تسنحي خبر ما بعدها اللق لسألكي راني ربها بيا هتا وفتايا سن الاتفاتو سمعكيني وهذا يوم هي حقو سلشار الله انا وانت ديبو معزومين الليل
3: اصلا ناي ربها بيا رب لس ديوم بس ان شاء لحنا ما نقيسو
2: لحزان ان حمدتي سقبت من فنتويت تبي ومن لعل كله هي رزوق والدوب طويل
3: ربنا يا طلهبه اصلا نايتنا قبت الا رانيا نوسو اتحرى وتكرر وقت قايس التعال
2: طحنت دودي بس من ربت تمملي لا اصبره ما يجرى من اصبرت مر هذا ركبت
3: يا اللي قام له ده هلا لاتو سرقله ده لا الا الحادثه ربهم سل اصبتهم

0: walaashi ka suuq il kalaandar zaray ka diba qaamta leeko il shahar il ayaad buzax sabta la diray kala wi adum deedelo manna abaage bizhan amsi wala nazbe wamanna maksabeni yani darfin zaab
1: la la guru malika bas hashim hay بس انا اللي قبلك اول مره مهناتك ودراساتك اتمع الله تو الالي
0: انا انت هذه لسه قل رايح حكات رايك الا سنه جديده لهلا عيات كل الناس انا فعنا بريك كالعباقه ازبينه من قبي وسمطائم زباين سنيان

0: سبعتنا من جبي هنا اتسنتنا اول ما اسست بيتات جنديته واتكم سلامه كل عربيات موديل جنزابيت
1: عربيات بس فكره سنيه تقول ما لك لا قلناش قلنا نص عربيه سنه اسالطه تايلاند اور كدن لغيز ريكه بس اسار لا باقي للساسه قولوا جنزابنا
0: بس بس بس مالي مالي باكاش باكاش لا بالله باكينا بس سالت ودال
1: سالت ودال
0: ما قلب بشير انا انت لا تحسر لا بقيت انا حمس ابو والدي عندي يلا 50 عيوت ما ورا كارقنا لا
1: لا بشير كرا كرا
0: بس كرا بس ها مي اباقي جارح جلفيا الحكيم تأكرا سق زماسي هلاني ولا باقي لا ما اباقي لا حمام ثبت اشاير اديبه بركيش ازبيكوا ما لي زمتنا زمتنا بلاك لكم كسرنا لعباقة قارح لك كفدية ولا بس حد جلفت أترسير أسموته منه ولا باقي ما بركيس أزبي كله بلا إذا بس أنا وأنت فشلنا يكوني لقروشة لقروشة بني بس لقروشة
1: لا ما قروشة بقى يا أخي نواي جلوف تبلنو بلا قروش تحزم من جيب ما تبلن ليك أنت هنا
0: يا أخي منها بكانها بني أنا يدلين بقروشة تلا كان كريق ليه بلاك لكم أسلم مثل كان تخطط برامج ينجحني بلاك لكم
1: هاشم أول يتشفقني قل مسلك خرا لهم باقاش تقول لهم لهم صبان واي وتسن مدلتهم وتلياهم بزحته اذا للتلهي نعمل هالاول سلف عفتر عنا انا نوشق في التصل دي بوت
0: اوف ده تصل دي تصل دي
1: باقاش باقاش البوله
0: باقاش ايوه باقاش
1: ايوه صنعنا باقاش باقاش باقاش بس سن دقاش امسله التلهو بلا يا تليفون لبال لك عنوته
0: دي بتصلنا ودا ابي يا اخي بيلك كم موت اباقا بتلهي لبوني لكن هنا يا ربنا كلي دائما لي للتلهيم هلا يكون ربنا اللي دقنا بس انا نتادلن نتادلن نتادله
1: بس ربت الليل ودي انا بل انت هذا اول جوع بتجلفنا باقي انا نعرب بسافرنا
0: انا نوش اول السفره ذات تريني لين خلاص من حق لنا سفره انا برا لكن هنا التل كان طلبنا من قبع ما دم كمان قبوا ولا مساطير كله جب الدبرنا هنا كان بدنا
1: يلا كان
0: ها يلا شكلت اللعبه قاعدين رايقه
2: كويس عز طوالي I love you too. واو سليم باي وعزة هاي قل حذاي اللي هي من حزل يلفهم ألو سليم عزي ما هداينا وقتنا اريم مقلو دوليتي اللي يكون انا سنت انا ريم ليكو حقف ديكون وشغلة تسلي بكاتو باي
0: ملاي انا وانت مسلق ننجحين قدرني وانت حق عامل على قطعي بقلوب تهملك الزمن لي شفا قروش هبن وانا وانت ريت ويا التالت بس
1: هاشم قروش كانت بدك قلها بكاتاتو اذا لكن انت اللي حاصلت انه ليت مشكله ديبان حسب الا مشكله كفن بالها قبلك
0: انا وانت اذا بس من حس مسلك كفوك بسنه التناته بس نترايم انا وانت
3: لا حول ولا اولاد اولاد هم نحرمكم اوايكم من حد يديم ها متقبل لكم سبحان الله
1: ارحام كمل هجينا حوت نتقامت احنا
3: انا كل اللي اجيبكم جره شروا من الدام سمعكم وشكروا اديه ونفوكم وفهم
0: لا تنسونا على الكمبله الطبيعيه كمان دحنت اللي اتكمدت السنين اذا انتم متمكرون وما سدونا بس
3: اولاد انتم جريمه وجهكم شغل يركم ينجحكم ها ولا مزاركم سنيت عليه لكن دي باسلوبنا يا جاره ثبت خلتكم خسركم
1: يا جماعه الكير يعني لا ما كسر بس نقصنا هنا قبل بدير قسمتها تبلو نبر ونبركم مام يوم ما تديمنا كم سلمات لا قسمت نقص قبل ليه تمجرب لكم هلا
3: فعلا كلينا برب لك اتبايا القضاء وقدر نامن ها لكن انتم بدل تحافظوا مسلسل تجارب كرا ادم مسلم مسلم يعني تتفهموا ها ابدا وديه وديكم ومستير تبعكم جيبوا بعشره مستير هلان مستير اخر ثلاثه
0: ها ابيك مين احنا جاجرنا ويمننا بجاجرنا اللي بس قالت عبيت قالتنا بس
1: يا جماعه الكير ولا انه قلبنا ثمن نايو دفعنا ده لا اجل فكرنا مشروع وده لا اجل هندسنا يعني مهنه تجاره تبقى وقال كلك امبل كسر حبه مكسب يرينا مننا من وده نجح سالنا عمك ميل اذا احنا من وده
3: دعان ايش بدكم بس انا بس خلكم عمركم

0: ومن اللي درسوا أسجل بيت عودكم اتأسلوب ناي تجارة ثبت خلتكم خسركم
1: هنا بس بيكمل قالتنا بحساده نبي ادم بقسنا ها اذا لك سايرنا عيبكم قلبيه تسولوت
0: ابشركم قرا لا الا تملكوا ولا تقدروا دي بس بتو ها اذا تحارسون وبلهبتكم هم قالوا انا عاد بقسو ومثل سم هنا تقاموا ها اذا يما ابن ساحات برنامج شغل حسابه انا ويا له مشروع ان شاء الله وفكر ومكر وما لازم يجيكم
1: بارك الله فيكم بس اللي قالت انه من هنا مدرسه عبايرك ما من هنا
0: خلاص بقى اولاد هذا اللي شباب احنا بعد خلاص لا احنا ما خسرنا قادر ان شاء الله بتعوتوا هذا اولاد انا تبعد لكم ورقم
1: بارك الله فيكم امكم سمعتوا نقول سامع عنا هنا لا
0: احنا بعد خلاص لا احنا بدي
1: نقول سامع
2: سمعيني نجات حجه راني قال سليم من ذاك كنت قد فارس ابو علد ترق انت ابو لوت برنامج امس قدام عيد ديت بيلو
3: فكري قلت له هذه خلطت يا اخي قال سليم ليكي مره فتيه ولا احترم على قدامك بس لو تكلس على تلا لكن ما قل لك بقى رانيا كما تاميره ده لا لو ريت تحزه قبت
2: يا لطيف رب السر بس انا
3: حتى دافت
2: كبيته كبيته
3: على حال تدافت انا رجال سيدي بالله يكن بوي على زماتنا شوية مقبض كاسا دي محمد تسك مش كتل ابوني صني بيتك نحلف تمام صني مرحبا
2: نجات مغوت رانيت بالليل سليم قبل زابط يا شام رأيك نجات شاني ودي على ابو
3: انا سلمة ما مركو ديبا حالتي دافة انت اتصلت رانيا متقيم تبلك اللي اتيلة تنازة دي مجانس سبات على ناسك بيت نحلف لينا ديوم تسانة تبلي ليت لاتيلة المقرم برأيي بيت نجيس
2: يلا بلا تقصي يا سك ما طعنا ربي ان شاء الله خير لك عدل بس ربي قلولتك هلا ربي ساعة حالات كنتي اللي ماك علي الكيتو اللي ماك علي الحمتو
3: انا فنقة فنقة طرفكو سليم لو شغلمكو وعزي يا كم سالي عند اتريم السرقة ما حد يجيني
2: رانيا يا بنت حرامك بقى
4: انا اقول لك
3: انا دارست لك سليم كفاف ومسلي انا عيبك
2: رانيا انا بدي يصل كوكي انت لكن تسمعيني قدركيني ما حقوقع كفت لك قطس كسيلي انت لكن بلت ابايك لوكي ريكي حاسوك لوسكي من افوك وضعك لك تامري ازل لكن من الان درسكي من جديد بلك ليكو الف نتبع السدي
5: الا لا بس اما انت حالت انا ما رأيكي دلا قدام وديا وديت ودلا رأيكو حزيت على ثيكي اسناي بس انا هديت انا حكو ومن الذي رانيا جارية لليت بس دراسة عباين أسأت ليكو يهي نجات بار منك ليكو من إلا نيرانيا رأيكي من ندرسي قصي
3: أنت من حاجة تقولي خلطكي أنا لكن خلط مستقبل تقولي خلطكو وبدنو شوي ببس على تقصركو سليم
4: تعرنا كلنا كنا طبيعة لبنا من رانيا هاشم وشيك سوق ندرس دالا إلا رأينا ينحزي اقلي نبكي ما هي بام اكيد ما هبا ما استي
5: ما هي بندنا جاف هيك ما يستي
4: ما هي بعد
5: انكرني ما يستي يا حبيبي

0: شكرا لك لسات قادر فلت ام بس ستات لكن قال لي سكا يقدرني برنامج النفقر قال لا توجبوا ولا يتهبوا ولا يتوجبوا قال يتهبوا بشكل هذا ما فلت بن ودي كاني توجبوا كغبي بتشكي وهذا ما شغل كفلت
1: حضار ممهر والحنتي متصامتي ملحنتي حضار ندحر جدا ندحر حضار حضارك ندحر لها بصراحه ندحر لها حضار له حضارك ندحر دا بروجرام غير كان ندحر زيت ما حضروا خينك ولحنتي بروجرام طرح يز ما حضر زونه انت ياخذ قبر لك طرح ليسن بلان اوتيها بليسن بلان كما حضر له مس حضار مس مس ممهر الناس ولحنتي زقاطم سي يلم نحن ناتنا الا انا نوصدو ندحر دا بصراحه لها ندحر داب تي هيوته لها قدن كل زي تمالي خويك امالي خا بحنس اصله تغبره ولحنتي زقات من قرسي يلا
2: مدرس و حدار ندلينا حبه تقم يلو شاكل كلودنا يقدر نغن ملات لمداتو ودائما ابستات جسكم قبل اتودي برنامج يبون دت حنده سطر كو جسكم قبلني انت تتعب ولا شقول كمان ابوي قبل
3: ببوت امالو حضارن ممهرنا كتنبر انتهينك سرح كله لو تسرح كانت ناي ممهرنا سرحي تسرحنا بزنا حضار كناتنا نكايد بزهانت ناي سرح كناتنا نكايد صاحب حجانا حمشتغل وليده تماهيرهم حجانا وملعو مع بابول قلو تالو صريحهم حجنا عي عبين لو مالتي قدمنا عوم يعبيهم يره حجانا عي
4: نتاريخ سنة ممهرنا ناي هاجرنا مسنة دسس نوي حسارة زلويو ممهر أب حبرة سبنا كامير نزب الحطو مملاسكا لايو ممهر كبرتات وهلو الفلتان ناي حبرة سب زعك أبنا ولودز الساقاقرن دلدليو أب حبرة سب لوت إزا بقس زك وطاقرن زمرحن ممهريو
5: إزي مجمر تنبر موداتاي كونن فلا بدرجة زو بحركون سفح زباليو قصري إذا شلمنا لو قزيو سلازيزي نتوم ازوم دشلمو زلمو حرام بحق ابنتاوين كوينو مكالوت ابنتاوين كوينو نخسرحو ذات تبابعي مالتي سلازي نمصاي كبز زبزح قصري خنساتف تسفالنا سلازي ابتي مسرح مهر مسما زلمو مهران دكانسيون نازيوم لومي دشلمو زلمو مهران ابنتون تختلكم اب مسرح مهر مسما مهر ابقات مرتي ترؤمن كعززو يلابو بفلا ازي بعال ازي لومي نغبرو زلنا مشلامن وي افلطو مهابنا دكانسيون بأغاطامي 5 عامات وركاو ايوبلي ومسرات بيت مسورا مخانو حاد الدرب عوتي مالتي اكل نزم تصبع زلون ممهرانن دايركتراتن سوبرفايزراتون تمهارو نبر بيت مسورا اكل نزم مسرح كوينو مالهم سلازي ازي حاد عبي درخز فطري مالتي نمصاي نبتم تليفون زلون ممهران مالتي سلازي ازي بأغاطامي نزي ناي بمسرات وركاو ايوبلي بيت مسورا مخانو مخلهم تمهارو ممهران عليتي بيت مصورة أكلنا سرعة تمرت سل صنحو بزي أقعد أمزين عمون يوهانا زبل مرختي محلال فلهم مالتي
6: أب ماش أرشا أنا كمحلال فوز دلي بزي أقعد أمزي زقونة قال نسيت أبزد أبزل أبزل لا تلو مدرخ بنستغين أخت وقت أخت كل كتفتنا اللواي لي إذا حسب ذات وايد ما توم أب كبابينا زلو مسارحتنا حلفتنا دما زيادة متبعن مقص قص عندك أنا استياب زد زل على درجة أنا خبط حن نخجور لين كتاب عون بزعقت أمزي يلاوه
7: بزعقت أمزي غنينا نكلم نذهبنا زي بومنا زلوا متابع لومي متعنا نحد سلو نمتاعي كم يجينا حيالات نمهرام كنا هجرنا نهزبنا نسمي يجبرنا مالتي
1: بزنا لوم قط أمي عندك قالت كمان يحصرنا أنا تسمعني يتقبل زدلن مالتي و بملو نزن استقبلنا متبابع متبابع مالتي دكان استوا زي دكان استيا تباهنا بفلاي ما مهران مالتي مس اديتاتنا زخونا ما مهران نحن حجم اخلا يعد ملنا كوانا زن اسا كما نحن زمهرنا مسانا تشليمن اذا ابنا تباهنا خملو زوبا تاكيدنا بزي ابو حاده قدمي كبرت منسترن على في سمنا وقحبرن تمرتي مالتي مامر رشيد محمد عثمان توم خالوت زغبروا لنا انا بتعني خقول ساي كلمه تسمعنا حبل انت زهبني مبصعه مالتي ابسرح زياده نخعبي ابسرح زياده خدمه كحجز اب حبره سبي بزح نجر خقبر خمزلني زي حضره سكي ملخو بزناي لو معلت استغبر لي مالتي
0: والله بلا مناسبة إلا تلا بتحتنا أول قلة لو ذو قلنا حمد قال حد عندك أنا دي بلا قل سنين أيام لي عنا ترينا لا درسونا مدرسينا رينا منستر نوسم سنة نقصت قل رينا بهلتو اللي هين يكونيني بارا خلا فيهم ذات فسد لنا سأتهم بهلت كاليد حنا هذا إحنا بنت بلا ملينا قل لي قلنا لمسلو وقرانا لهلو مثل حنا بهلتو هتوم سنة قلش قولنا ندرأوه ومن هنا على القلنا وإحنا ما هي اللي هي بنال هلق عليه يكونيني وبنا ما رحنا من هنا على القلنا شق قنودة قلنا در هلق قلنا فلا تلا الإكتة إحنا قنودة وبقنا نتنفع بعد
2: بآخر قلوب أول حد كلنا أول أنسات رتريا بهلا تور رتريا ولا أنسات نشيطتها وتردتها وبعل حبوتها بالسبة اللي بلا مناسبة قلنا زي ما ندت ردتكم ما تلا قدمي هلا عليها كم مثل عندك عربنا قل مثل أذل لنا إحنا على لرينا هو في قريتنا ولا ما مدرسينا لقنا الأدرس على في قريت حد سبت رينا قلنا عند رأيا بالزياد قل حسابا قل في حق توسبها لتو وذي بالله تمام
8: مطرشتا يعني بقى استقبر لنا عدمي كمس قني فوتو قفل لك أيج أنفر منسر تمرتي زوبا سنين وقهي بحري استقبر لنا عدمي أزجبر لنا أمجدوا تأجي أخاسي نحنا بزخلو كنت أبارق ويك أناتنا ما نفعت كرئي لهم أزجبروا برنامج نعنا حباني ويك نحنا سأناس قلت هيك إلني خمان هي حصرني قالات كم يجير كم زجروا منا كم زيلوا منا إلنا خسخين قبر كله تزجبر ويتزدلة ونحنا ندلي ونعقبلو عقبت زه والناس رح سلط صرحو ولا حنتنا عنا أنا وفي الله عقبتي حقوس سمعني إن شاء الله خا عندي النخان ولهم اليوم جنفر ميسر تبرتي نزوا أويك زوا سمينا قهي بحري
3: أترش تاكو بلا زدالي أول نتي يوم نزب الكاتات الزدال أولنان أبزد رجاز بس سحز سعر لنان ما مهرانان ولدنان إحنا الجس أبدرج عباياتات ترجع عباية بسيحة ذو اللو خاني قلت يوم زو مهارونا ما مهاران كساب حجم سانا زو مهارو زو اللو يوم سقنوهم كاني حلفتنا ما مهاراننا بدرجانا جنفر تمرتي زوبا سميناو ايح بحر تدالو لنا بدرجة منيستر تدالو لنا بالجاتات وطعم تحوي سلي ابزو درجة زخ ابتسح ويلعلو كلو نخون إلى حسيبة يفلتني أنا بعلي كم سرح فوتون سرح لن دن للسابع إلى حسيبة يفلتني بدي حرجها عنك حسواي كلن علينا ذا اللونون قالوا اتقو الدايقن نحنا مسياتنا يكالقوتنا كالقوت كام مسياتنا ناس لزخونو تبلجاك بخالقوت ترأي خون خلي أنا قلنت أنا بسي لكالقوت أير يعني
4: نزبات نعمقات أرادادوهم زسفح بمغطو من قدينا غرا زردان زردانيو نبدوه تازنا دقمو مفتحتاتوهم زنادي ممهريو بمن ترزي كراز قبونا تبقنا نممهر زلنا كبرن امنتون كم يمسل زبل حتيو قد حقي زخون حبرتاسب ممهر نتوم زفكروم دقو نابو بملاخ بخلو مداي بقبو كعابي منتيز لعلى حلافنا تيساكموم ازد ما عبلع الممهر لعول امناسل زلويو ازد ما يونت أبراني حاد ممهر أب حبرتاسب سلازي ممهر أب حبرتاسبنا لعول كبرتن امنتوني زلو كلو بممهري زحلف ازد تبتي حزولو معبالد ما وطيتنا ممهريو

0: شان حمشنك تشن إسران شديشن أبن تواقل قلو تزهبو ممهران تشلي موم أب استفلا لي هاجر از نوبرو إير تاوان راحتهم زبرخن ودابتاتهم زحيلن نتفتات السلاسلو أب زيناتاتو وطاي أميركان غريغن أب سطا مكل خالن ساعتن زتو كره نايم مرودا مذكر تفراري من هندي ناي كنات مراقبة لعلفتنا دمس إيزون جاف ميسايل كتعتغن وسينا مراحتي روسيا تركنا بقداي تسطا بسليم بحر زكير من كسغاس نقدان مراقب تزراري بو زرزر زينا أب زوباغاش باركا سر برالاوي مالت ناي حانغول ملمس تزلوهم زيقاتات كوم سروتونا بيتون دقفن كقبر لهم تساوي عيد قريبهم وكيلي رينا يوناس تخلب ملكع تصابصاب زر دالو تحشتولو أرسي ماسمورهم كتا أربعة
1: أب زوباغاش باركا سر برالاوي ملمس تزلوهم زيقاتات كوم سروتونا بيتون دقفن كرخبو ترا حبرة سبن أكالات منغستن كعزز بشدشة تكمتي أبارونتو أبز التوردب مدرخ تساوي عيد قريبهم وانا دايركتر كفل محبراوي اقل قلت اتو فرانكو كوبابا ابزهابو مقلتي من رقاقات مسالات سنكولان مرأي اسابا او كبرتن عبيتن كمزخونة بمتقاس مسالة امر اون معبالة اون سنكولان من رقاقات نمانقست رايز قد افسل زيكونا نفس وكف زيقا ابركتو كحييل ازخاخيروم ابوان برج انفرها قراو محبر امر اون معبالة اون سنكلنا زوبا قاش باركا ممهر تغلز قد اسفا مريم دما مس امر اون معبالة اون سنكلنا زنبرو وقنات تهوبو ام كفتشن عقر عقمام كبرابرن مئنتي أب حبرة سب كحق أفن كحق جزون التحساسي بهم أب موكس هوسبيتال زوباغاش باركا كي إلى سنة أمرو أتو تخلو تسفى مريم بوغنو بسنكي تحط نقحتنا فلوتون زتنتصلو نغيهلو بدرجة نو زوابارونتو تبت حزولو أب النتاوي معبالتات كمون بسبت أقاز التوزد نايم إلى سدرا بيتا تبكسو كم تمكروك سرحلو تلابيهم صحفي قرف زوباغاش باركا مصدر محمود علي جابرا دما أمرو أون معبالا أون سنكلنا عمي وفلتاتن تتعوار نتن زحطت بمخانو مردات سدرا بيتومن عليتومن كب كبلن كما ودقف كقبر اللومن تمحتينوم مشارخ تأكلات من قسن مراح تهيمانو تنمو داتا أبرحو كبابيتات التزوبات زركبو مسا أمراون معبالاون سنكلنا زنو برزيكاتات كهلو سلزغولو عطب ده أساس مصنعة ككايدن زد اللي حاجزات كقبر اللومن أزخخيروم
0: نابي كالزين أمسن سقرم أبن زوبا دوبارو أبن متحبار بيت صحفة تمرتين وزوبان جنفر محبر ممهران زوبا دوبنا بعامة تمرت غلتشن عسران حمشن غلتشن عسران شدشن بلوسن أبن تانا قل قل الزهبو سبعا سرسن ممهران بشدشة تكمتي تشالي موم أبتا قاتا محلافيا قل قل تمرتين وزوبا دوبارو ممهر تيدروس أبرام ممهران زقبر متبع وطي تمرتي بعينت ممحياش حقاز ومخانو بمتقاس لعل مياوي سنة مقبارة كرما وبقعات تحزا سنداتكم وون زندنا مستمهارين آبالاتن التي كانت ممزين كمزنا برا حبيرو أبوان برج انفر محبر ممهران زوبادوب ممهر سامسوم نقاش بوغنو ممهر كوسكواسن أما أزانن ولودتات بمخانو مياوي بقعات ممهران معباين نبول سات متبعن محبر عبيك والحتاهيبو زسر حالو زولو كمزغونا قليسو حلافي انفر تمرتي زوبادوبو ممهر بتزغي كيدان بوغنو ممهران نتي هزبن منغستن زسكموم حلفنت بموياو بغعتن حلنان كسرحلو تلابيو اما حدارينو زوبا دباروا اتو فروينجل تل هيمانوت بوغنو ممهران متبع عبركتو امسرح ممهارم استمهارين قليل سلازي كونه بغصالنت نغسرحلو ممحدار نو زوبا اجامو كمزغبر ارديو ابنو زوبا دباروا بعمته تمرتغلت الشحن 20 شدشن كتش 20 شوعتن 4 شوعتن تو 500 ميتا ودك انسيو زركوبوم 20 شوعتن شحن 474 تو مهارو اما ادي تمرتي يركوبوم اب اوروبا عباي بريطانيا كمون شيكاغو حبرات من قصات امريكا زنبرو ايرتاويا نقحاتهم زبرخن ودابتاتهم زحيلن نتفتاتا سلاسلو ككابوتون زبصحنا تصطاب غرمسكل غرزغير كاوروبوي
2: بزي مسابت كاب عصر تهاجرات اوروبا استواصو اكايت من سيات هزباو غنبار نيديموقراسي فتحن حلفتي هزباون كومان قدياتن حلفتي ميشينات زركبو من 40 شمنتن ايرتراويان استساتفو مبل عصر شوعة زر ناي اسل تنت سلطنا سلطن مريحنت نزلق عبيت بزبل تيما كاب كلتك سابر بعثة تقنتي ابي مال مشو دان تقانعوهم

0: جزيخات التغامرلو. دحان تما ليسكا هدي لك دحان تنجزي اللي تزاني خات تغامرلو سلست تغسكلت قاتامي ويون تقس لزلهاك سابتي حراي روفائيل سلست نطفي ومخلو تا حتو تقادلو حرنتي إرترا أب كايرو مستمسرته ننبسوم كم كند مرحتي لعلواي بايتو بمبالز شومو سلست تغس أبتبل ملسي إدريس محمد أدم عثمان غلاوديوس عثمان صالح ساب ناب شام سانسون كامنو زبا ججرت شام نزي نايك على عام التمرت بخاما يتلالو اللغة تايت تقيم كالو زخرمتي
1: نحانيو مجام كاب كرمينا نورو سينيرنا مالتي مخرتاتنا حدتك كلاسانا وسرك ترالينا لنا كمتي مدلونا حقوننا نتبه
0: طب عدل الشام ناب كاليت حتو نسكر ابش انت عت 160 ساعات بزي مغنان بورقاو غزي موسيقى ايرترا تباهيلو زصوع سمعيت زقسقسن قم نجر حزل درفتات زفريو ابالات زململن زطرنفن زنبره ما تاء انتي يزرزر احترو تقالي زرزر ناي ما تاء حتى الرد تري يا شام

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير حيكم. وفي ما يلي نشرة أخبار الظهيرة من الفضائية الإريترية استهلوها بأبرز العناوين. دعوة إلى تقديم الرعاية والدعم للمواطنين ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في إقليم الكاشبركة. تكريم المعلمين النموذجيين في مديرية دبالوة. الإريتريون في مختلف البلدان ينظمون أنشطة تعزز وعيهم وتقوي تنظيماتهم. الجيش المالي يعلن دخول مدينة كيدال بعد انسحاب المتمردين. ماكرون يشرف على اختبار صاروخ قادر على حمل رأس نووي. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى أثينا لبحث التعاون الدفاعي وأمن المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله. دعي المجتمع والجهات الحكومية إلى تعزيز دورهما كي يحصل المواطنون ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في إقليم الكاشبركة على الرعاية والدعم، وذلك خلال منتدى نظم في بارنتو في 6 أكتوبر. وفي بيان أدلى به المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية سيد فرانكو كوبابا،

أشار إلى أن ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد مظهرا من مظاهر الكرامة الإنسانية والتقدم، مذكرا بأن ضمان حقوق ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية ليس مسؤولية تترك للحكومة وحدها، بل يتعين على كل مواطن تعزيز سهمه. كما دعا رئيس فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والنمائية في إقليم القاشبرك الأستاذ تخلص جيد أسفاماريان لاحتضان الأشخاص الذين يعيشون مع إعاقات ذهنية ونمائية ومساعدتهم في المجتمع حتى يتسنى اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الكاملة. من جانبه أوصى اختصاصي الصحة النفسية في مستشفى إقليم القاشبرك المرجعية السيد تخلوت أسفاماريان بالاستفادة من التطورات النموذجية المحققة في مديرية بارنتو، وكذلك من مبادرة الأسر التي اتخذها أفراد من ذوي الإعاقة لرعايتهم باعتبارها تجارب يمكن البناء عليها حتى لا يظل هؤلاء معزولين بسبب انخفاض الوعي والمعرفة. ونشد مسؤول الجبهة الشعبية في إقليم القاشبرك السفير محمود علي جبرة برفع مستوى تفهم أسر الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية والقائمين على رعايتهم وتقديم الدعم المجتمعي لهم، نظرا إلى أن التعامل مع هذه الإعاقات يتطلب معرفة عميقة وقدرا كبيرا من الصبر. وفي الختام ذكر ممثلو الجهات الحكومية الشريكة والزعماء الدينيون بضرورة إجراء مسح ودراسة جادين وتقديم المساعدات اللازمة لاحتمال وجود مواطنين يعيشون مع إعاقات ذهنية ونمائية في المناطق النائية من الإقليم. تم في 6 أكتوبر تكريم 73 معلما قدموا خدمات متميزة ونموذجية خلال العام الدراسي 2025-2026 في مديرية باروة بالتعاون بين مكتب التعليم في المديرية وفرع جمعية المعلمين بالإقليم الجنوبي. وفي المناسبة أوضح مسؤول خدمات التعليم في منطقة باروة الأستاذ تيدروس أبراهام أن تشجيع المعلمين يساعد على تحسين جودة نتائج التعليم، مشيرا إلى أن السلوك المهني الرفيع والكفاءة الأكاديمية وإدارة الوثائق وكذلك العلاقة مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كانت المعايير الأساسية للتقييم. من جانبه أوضح رئيس فرع جمعية المعلمين بالإقليم الجنوبي الأستاذ سامسون نقاش أن المعلم هو مشعل ومرشد للأجيال، وأن الجمعية تولي اهتماما كبيرا لتنمية الكفاءة المهنية للمعلمين وتشجيع المتميزين. وحث مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتسجي كداني المعلمين على أداء المسؤولية التي حملهم إياها الشعب والحكومة بكفاءة مهنية وضمير حي. وأوضح مدير مديرية دبارو سيد فراونجيل تخلهيمانوت أن تشجيع المعلمين وإسهامه في عملية التعليم والتعلم ليس بالأمر الهين، مؤكدا أن إدارة المديرية ستؤدي دورها لضمان مواصلة العمل في هذا المجال. ويوجد في مديرية باروة خلال العام الدراسي 2026-2027 27474 طالبة، من بينهم 47.5% من الإناث. نظم الإريتريون المقيمون في أوروبا وبريطانيا العظمى وكذلك في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية أنشطة تعزز وعيهم وتقوي تنظيماتهم. وفي هذا الإطار عقدت في الفترة من 2-4 أكتوبر في مدينة مالمو بالسويد الدورة 17 لتدريب المدربين تحت شعار القيادة الكفوءة من أجل التنمية المستدامة، بمشاركة 48 إريتريا من بينهم قيادات شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومسؤولون عن الشؤون الشعبية والمجتمعية ومسؤولو البعثات قدموا من 10 دول أوروبية. وفي كلمة ألقاها سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير المتجول لدى الدول الإسكندنافية السيد فسازيون بيتروس حول الوضع الراهن والأولويات الوطنية، ذكر بأن تنظيم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة يهدف بمختلف جوانبه إلى بناء جيل شاب وواع وقوي، وحث الشباب على إدراك مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية لتنمية بلدهم وأن يكونوا مخلصين وأن يطوروا أنفسهم من خلال التعليم والمعرفة. ودعا المشاركون في التدريب بعد إجراء تقييم لأنشطة العمل إلى تعزيز برامج التثقيف السياسي والتوعية وإلى تقوية تنظيم حركة حدري التي تفرز كوادر شابة لشباب الجبهة الشعبية. وفي سياق ذاته حي الإريتريون المقيمون في بريطانيا العظمى في 3 أكتوبر بمدينة لندن الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وخلال البرنامج الذي شارك فيه مئات الإريتريين
قدم معرض مصور يوضح النشأة التاريخية لمدرسة الثورة وتطورها. وأوضح القائم بأعمال سفارة إريتريا لدى بريطانيا العظمى وأيرلندا سيد صالح عبد الله في كلمة ألقاها أن الجبهة الشعبية إدراكا منها منذ وقت مبكر للدور الحاسم الذي ستؤديه القوى البشرية المتعلمة والمزودة بالمهارات في مستقبل إريتريا خلال تلك الفترة العصيبة والمريرة، أعطت الأولوية للتعليم وأسست مدرسة الثورة. وأكد أن القرار الاستراتيجي المتخذ آنذاك يتضح دوره في إعادة بناء البلاد وصون سيادتها. من جانبه قدم مسؤول الشؤون القنصلية سيد سليمان حسن محاضرة مستفيضة وضحت أهداف مدرسة الثورة ونشأتها التاريخية وتطورها والتحديات التي واجهتها والخطوات التي اتخذت لمعالجتها. كما أشاد رئيس اللجنة الوطنية سيد أحمد محمود ورئيس اللجنة التنسيقية للاحتفال سيد ميكائيل والداي بإسهام أعضاء مدرسة الثورة في ترسيخ الوطنية، موضحين أن الحفاظ على ثقافة العمل وتطويرها ليسا أمرين يسهل تحقيقهما، ومثمنين الجهات التي بذلت جهودا لإنجاح الاحتفال. وبالمثل نظم الإريتريون المقيمون في شيكاغو وضواحيها بالولايات المتحدة الأمريكية برامج رياضية تحت شعار الشاب الإريتري القوي يبني مجتمعا إريتريا قويا. وقد نظم النشاط الرياضي بهدف تعريف الأطفال والشباب الإريتريين المقيمين في الخارج بثقافتهم وعاداتهم وبناء أجسادهم وعقولهم من خلال الرياضة، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للتعارف فيما بينهم. وتفيد المعلومات الواردة من المكان بأن أطفالا تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما شاركوا في هذا البرنامج. من جانبهم عقد الإريتريون المقيمون في جنوب السويد ندوة جماهيرية ركزت على الوضع الراهن في بلادنا ومنطقتنا والعالم، وكذلك على أنشطة الجمعيات والتنظيمات. وشارك في الندوة التي عقدت في 3 أكتوبر بمدينة مالمو سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير المتجول لدى الدول الإسكندنافية السيد فسهاز يوم بيدروس والقائم بأعمال سفارة إريتريا لدى الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد ومسؤول الشؤون القنصلية السيد يمان قبركيدان ورئيسة اللجنة الوطنية السويدية زايد عقبازجي، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والجمعيات والتنظيمات في السويد. أجريت في حقات في 6 أكتوبر توعية ركزت بشكل عام على مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية وعلى مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز بشكل خاص. وقد أوضحت التوعية التي نظمها مكتب جمعية بدهو الوطنية لمكافحة الإيدز في إقليم عنسبة واستهدفت أصحاب المؤسسات والزعماء الدينيين أن معدل الإصابة في إقليم عنسبة انخفض إلى 0.6% نتيجة ارتفاع وعي المجتمع ومعرفته بفضل حملات التوعية المكثفة والبرامج التثقيفية التي نفذت. وخلال التوعية شارك المشاركون خبراتهم الحياتية بما في ذلك أسباب فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز وعواقبه وطرق الوقاية منه والدعم الذي ينبغي أن يقدمه المجتمع للمواطنين المتعايشين مع الفيروس، فضلا عن دور الجمعية وإسهاماتها. وقال مدير مدينة حقهد السيد نزار برختاب إن رفع وعي المجتمع يجعل من الممكن السيطرة على أي مرض، مشيرا إلى أن الانخفاض المستمر في معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز يعد مثالا على ذلك، ومؤكدا الحاجة إلى مزيد من الوعي لخفض معدل الإصابة بهذا المرض إلى الصفر. من جانبهم ذكر المشاركون بضرورة تنظيم حملات توعية مماثلة في جميع الإدارات المحلية عموما وللشباب على وجه الخصوص. نظمت إدارة مدينة كرم في 3 أكتوبر أنشطة نفير جماعي لإزالة الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار وتجمعت على جوانب الطرق، وكذلك لردم الأماكن التي يتكاثر فيها البعوض وتنظيف مكبات النفايات. وأوضح مسؤول مراقبة الضواحي في إدارة مدينة كرم السيد بكيتا قبطان أن هذه الأنشطة تأتي استمرارا للأعمال المتواصلة التي تنفذ ضمن مجموعات أو مناطق بهدف ضمان الصحة العامة. وأشاد بمشاركة الشعب عموما والنساء خصوصا، موضحا أن المشاركة والمساهمة الفاعلتين من جميع الأطراف في المستقبل أمران حاسمان. من جانبهم أكد المشاركون استعدادهم مشيرين إلى أن الحفاظ على نظافة البيئة والمدينة مسؤولية تقع على عاتق كل مقيم، ودعوا إلى مواصلة أنشطة النظافة وحملات التوعية الصحية بانتظام.
بعد الفاصل سيداتي وسادتي، عودوا بالأخبار الخارجية. أعلن الجيش المالي دخوله مدينة كيدال الاستراتيجية شمالي البلاد عقب إعلان جبهة تحرير أزواد الانسحاب منها بعد نحو 6 أشهر من سيطرة الجبهة عليها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط مالي تأكيده دخول عناصر من الجيش كيدال دون مواجهة أي مقاومة، في حين أشار آخر إلى أن الجيش وصل إلى المدينة قبل الموعد المقرر. وفي إبريل الماضي شن مقاتلو جبهة تحرير أزواد ومسلحون من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة هجوما واسع النطاق سيطروا فيه على كيدال، وأسفر عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا في ضربة قوية للمجلس العسكري الحاكم. وفي وقت سابق قالت جبهة تحرير أزواد في بيان إنها تنفذ انسحابا استراتيجيا ومضبوطا لقواتها من مدينة كيدال. أشرف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على عملية إطلاق أولى تجريبية لصاروخ عابر للقارات من غواصة قبال السواحل غربي البلاد، وفق ما أعلن قصر الإليزي ووزارة الجيوش. وقالت الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية إن ماكرون تابع عملية الإطلاق من على متن فرقاطة تابعة للبحرية الوطنية. وأوضحت وزارة الجيوش في بيان أن الصاروخ، وهو النسخة الثالثة من الصاروخ الباليستي الاستراتيجي M51 بحر أرض، كان خاليا من شحنته النووية وسقط في شمال المحيط الأطلسي على بعد مئات الكيلومترات من أي ساحل. ولم يعلن الإليزي مسبقا عن هذا النشاط الرئاسي الذي جرى دون حضور وسائل الإعلام، في حين تم الإعلان عن الاختبار العسكري. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث كان في استقباله نظيره اليوناني جورج جيرا بيتريتيس، وذلك في مسهل لسلسلة من الاجتماعات والمباحثات التي يجريها خلال زيارته لليونان. وقال روبيو إن العلاقات القوية بين اليونان والولايات المتحدة ذات أهمية كبيرة في ظل حالة الضبابية العالمية، بما في ذلك الوضع في مضيق هرمز والبحر الأحمر. ومن المقرر أن يعقد روبيو وجيرا بيتريتيس محادثات ثنائية يعقبها الإدلاء بتصريحات مشتركة قبل انطلاق الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان، والتي تتضمن جلسة عامة أولى. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على ملفات الدفاع والطاقة والأمن الإقليمي في إطار العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية في المنطقة. انطلقت في تركيا مناورات نصرة 2026 التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو للتدريب على مكافحة الألغام البحرية في بحر إيجا والبحر الأسود بمشاركة تركيا ودول أخرى. وتجري المناورات التي تستمر حتى 16 من أكتوبر الحالي في خليج إزمير في بحر إيجا غربي تركيا، وقبال السواحل منطقة إرجلي في البحر الأسود، بمشاركة 32 ممثلا ل18 دولة من بينها أوكرانيا بصفة مراقبين. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن قيادات القوات البحرية والجوية وخفر السواحل تشارك في المناورات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الوحدات في تخطيط وتنفيذ وتقييم نتائج عمليات حرب الألغام، إضافة إلى تحسين التوافق العملياتي لوحدات مكافحة الألغام في عدد من الدول وتعزيز قدرتها على تنفيذ عمليات متعددة الجنسيات منسقة. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دعوة إلى تقديم الرعاية والدعم للمواطنين ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في إقليم الكاشبركة. تكريم المعلمين النموذجيين في مديرية بالوة. الإريتريون في مختلف البلدان ينظمون أنشطة تعزز وعيهم وتقوي تنظيماتهم. الجيش المالي يعلن دخول مدينة كيدال بعد انسحاب المتمردين. ماكرون يشرف على اختبار صاروخ قادر على حمل رأس نووي.

الخارجية الأمريكي يصل إلى أثينا لبحث التعاون الدفاعي وأمن المنطقة. انتهت نشرة أخبار الظهيرة، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإرهابية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بايبون.
1: لا بعودها كذا روا أبوي أحد روا ديبو وزي ما إحنا هلينا ديبو بيع بيق الأبوي الوالدة وتشت ليه قوم ما أبوي بالعمن على وبعو أبوي ما شت تأكله وإحنا ما ده نتأكلها لينا قل لي جيل لقرانا ما تستقبله نتأكل

0: قال لهم حمامات لا تتأثر حمامات ومراقبه قبلهم وحار صوت مهني مثلثه مقدرتنا وزاره حارس مسنا عند قبو هني زياده نا اكستنشن سبتنا او هنتاي حسابنا هنا وانا يوم حطوم للبلوناتو احنا لنبلو درجتنا في قريس سنتكم بصحهم ود
1: قضيه عداقه مانغوس شكل نظام قلت تثبت مهمته لبزح فريات مانغوس تاباكاتو تلهل عداقاتات للزبه لفريات كله ام دار ارتريا قلب صح ارديه طاف حتى تحزيو
2: حنت مانغوسي بحسر زبالة هذا تتقمت له وقت بل انت خينك بمزح مصالو بمزح كل سبك غزو تخينك كحسرو لخلالو سلازي كل التفريو كنت كله نجر قرب حسر كبلن بلالو تسبك تتقمت بزحي تقم مالتي تقم مالتو سلازي انا اي مصنالو اي مصنال دغاتنا مانغوس بزح اي مصنال دغاتنا كمصك خلالو خحسر بحنتي دغات ل 20 50 30 بلات وين كاسي ويلان مالتو كوي يلان 30 ادلا يلان سلازي اي مصنال اي فرينالو
1: فواك مانغوس كم بشلا ابطبيعتو قل وقت ريم قلت كري قدرني لفريات كم تاكبا اندي خرب او اندت عشقا مدت ريام لتنحتو ناي صناعات بخت قل ركب سنيتو اتارتريا كله لاتدكاكين اسبداليات موقف التبوسات وبعد اكانات لهلا عساير منغا من غوار دول بصرف كارج لمتيتو اللي من كارج لالات عساير مانغوس سر وقت الحلفه وقريم وقت لتخزن سبتو اتقبيت انتو خرب واتعافيت مجتمع مدرة تسبب
0: رياتنا هنا احنا انا الا مديرتنا رينا من قبي من الا احنا لا نهيبوا مسكا كرناتي من كرن لكن مثل كل زوباتاتنا انا مثل بصح قبي ولدت زوباتاتنا كل الكافل لكن هنا احنا زياده لكن كرن هيب ولدت الكرن كمثل ناس عقبوا مودي حقه لكن اسك زوب اكل قاش باركا سمنوك ابحري اسكم مثل بصح انت قبي ولدت

0: اتقبت عاد اتمسان عند اتا بشكل عسير او حريج تعشقا من قبل، لكن سالف كله عافيته تتأكد ومن صرف عملت كارج ما لدحن اسقوارة دول اقل بصح وصرف كارج اقل تأقره بو ارضية اقل تطفح با
1: تعداقة طبعا بدير شوفين دعالت بطا يعني السافورة قيسوا على الإيطاليين زابوا على وقيسوا على برا هذا، لكن من تحرير قصر استهلاك محلي جبا محل يعني داخل البلد بلعوه له من لسك من دفراتك عصاب سيك مرتفعات سيك بركة بلت توزع على كتل الاستهلاك كتل تمام هلا، وحرب زح يكون بزح من قبل ممكن برا الجيش وقدر على بزح يكون باخر اللي يمالي ما لا يفقرني حتى يكون باخر اقل من ابو حق شرط بو باخر طاق يمالي برا اللي يجسل وجوال السهلوكة وجوال بلا قبا مالك
0: لفاكهات اندت تتقري ات مخازن جملة اندت تتخزن اسك دكاكين واسك عائلات اندت تقيس ات اتقعزا مدقاك تحزي مدقاك قباقلا من قبي لتخرب فاكهة توحد ات مخازن دول تتخزن ما حالة جو نايلة مخزن ندافتو قبي رفعتو واتكريتو ولمسلو ات حساب قل تيبو افنتوي من برور اسك مدين بادوق اجمال او مكاين دول لتقعزمة من حفانات بالعين او كراب حر حقوقا عافيتو تتعقب واتي ما زيد
2: حتى جاتكم كم سرافع واكل ايكم سلطة ارسة بطن امر اللي مهني منبروهو قل سنة لقبي ممشكلتو قل افتحكم سرق عدر انسي ابلت او هنس ابر منو لكم سلطة رؤية لكن لما نقوس اي دول فرن دهلا حتى بحمام لقبا كالي بولول لقبا كالي بزلام لقبا منا عدا قال بس احت اريد نوات قال كرب الزح قال لي ما انت زياده انت دي عولنا اعطي هنا يكوني ده حنتو على صوتنا من قلت لنا برو من برتنا يوم كل كبدتي انت يعني بس لا لا تحز يوم قادم وجد لا تحز يوم وقت اريمه هنا كم سال انت اللي انا ندع ارجو الرول لو هي انت من تقول له مقدرتنا سبلا تحز يوم وما ليت لا تحز يوم مالته يكو ده حنتو
0: مانغوس اتعافيت بعمت اتمونت ترتو كلاليكون من مانغوس سكر طبيعي فيتامينات معدن ولا مستلو قل تركب قدر اتارتريا مانغوس لا بس حوقت بشكل عصير نيجبي بفاكهة لتبلع الا قبيه لحيست او لتتحريتا افنتوي نعيش لا تتحزي مونت من مانغوس حق ركبوا اتعافيتهم وقروبهم دور عبي اقل هلقلكم سلك قدر

0: مهنين عافية الأكدام
1: حرسوتنا أنا زيادة مثل اللي نعلم بلا نبرة مونة سنة تقل ركبه أبو هليوتو حتى اللي برنامج سبوت هلا برنامج نركح هم لنا مثل لمنقوس دوريه ودي بنهب وكالي اللي ناي فريتات وحمليتهم بلينا وقعصعتاتنا حرشة دي بقول ترد بديبو لأنه حتى عندنا صعبات كافية تكونين حرساين أنا بكله

0: fida ayakeni awilalkeni guguta maxtedanitom
1: ayro lacegka harakodxehmaka
0: mitane ho bada
1: bada mitane bakolit wagiyohtede
0: bada gaxtage darakto gedhala mitatiyak maadaynaaki nabra kuulimab
1: ab axmad sarahlel yibarmale aka drusiniya gadeeka komallay guurak ila baahete hasimingiditane
0: yanaga haya bada gacasa kahafiltahi faarishki ahmoosaakutan qusemtablik
1: gedha mitiyanekak hagaranta ab axmad
0: ya yemetini
1: yo
2: السلام عليكم
3: ديكو نقعد محتاني
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا هاي دفعه
2: الحمد لله انا قاعد محتاني
1: ما
0: شاء الله
2: تمري ما ماتندوني
0: ما لي لا انا كزيك ميتيني مياني
2: كحيو انا بقى هاي بكتاك عاوننني ماكيني قرعنك نميت مكراه
3: واغطي انا ما قاعد اكني كوي
1: كوي فر وقتي كهي خير لانه يا ماتونا
0: ayya haybal xabten baadhu naga war haynoo bahteeni wareeku
2: wari naga
0: nagaatika
3: ahay xoyometin ku xoyometin
0: yoo yemetin yemetin
2: kambine keekete alxamdulilah
4: salaam alaykum diko naga maxteeni
0: marxaba
2: marxaba kalsa maxteeni
0: marxaba
4: marxaba maxteeni naga aktiini
0: marxaba
4: aniga alxamdulilah xilnana ne
0: naga aktiini tamaata
4: hiriqish aniga aniga aniga aniga
0: نقاك تيني
5: نقاك نو الحمد لله ونقع نقا تمتيني
0: ونقع نقا سوكتيني ما الحمد لله
2: ما شاء الله

0: يبقى أغاني 290 وهو يدريشو
1: يو سنكو عاونا من المبارين انتاكي كان بوهزين هدريشن داعوها هيا الفاتحة
2: داعو خيال كنشفة عاتينك النهاية
3: ما عليك بسم الله عاتينك تاني نيدل ماليك
1: فاي قيتانا
0: كوي عدر
2: ناكو كنت خيرك وكنت يكو
4: آمين
2: نرحم بسكتكو آمين أبنام ذهبتكو
4: آمين
2: نمعو تصلحو
4: آمين
2: يا رب الفاتحة
0: فاتحة بسم الله الرحمن هيا هيا دريش وقلت لك انك نهر دريش
1: يو يا عدو سعود ننك هنميتي هننم دولة شعب خدمات اجتماعية عامة اللي قيان اللي يكتينيه دوريتان اللي سيقونا ترحي امر تحي اما يهي سبته بودفت تاقه قدمح سينا اللي نميتي اتن سيقتونا سيقادي قد سيتينيه ارو تاي درسونا كي ايا كانك اوروبتونا نتفقه ننم تارقين يا كوكبة أماي ما بتيني حنتن
2: أما قد أبا كني نقطونا فرا تنين مكدو
3: سيق متى وأنا بس نقموز هاي مكن نجيتك تنتو
1: سيق آيا كأنا كسبك ساقمتا قوبا قال الله زاز عوفور ساك هي لحب تنياكو آيا كأنا كي دقد سيتانه عندم إيدروسا مارا قد أي وريسا آسين كاينو كنان
2: مارا قد أزير قد أيوكمين أنو إنك انتياك إنك انتياك كناس نكاي كنم أبام كي حبام معيت ياريك يحيوتك مارك يا
5: أبا أحمد نتحتي شبتكو تاني كبتني مرحباك ميتانا
2: هشامي صورة مليوكي أتشافي بر صبر بيت كنكو كاي كنم صبر بيت
0: أبا موسى أقهل على عتم ملتو حياتك التهسك تم قواهو كني ومبوكا تطوير مسارات كنا من سبتا كوكانا موبا
2: أبا يوكو من خيري أنو أبو فرام وبهاني أبو فرام ليل أبو سهان
3: كوحيو نانو ننقاع ماماتينو حكومة ليل نو يهمي عمتيريقا قد نكتان كنكي ستة نابوك محبتان أكوي
2: يو سليمانو ميدي فياتنكو محالكا كود هايتم مليكي كادو قاتل لهادو مرك
3: أتكوي كوهنة ديك كوهنة ديك موسى أعليت إتانتو أي مكن نقيتك تانتو شرع الله شرع الله دفيتو كوي سليمانو هاي بيكو عندهم تاكيني
2: تاناسيك لي يا دوك
6: دفيا دفيا
5: كوي عدو سعولو برول سيقانا يدروسيني من أمان مراكو ساي مراك نو يهمعيتينك أما عاشر مقايني نو تبليني كيني
2: سيكاتي سيكا مين أخطي لابكو كي وارواري تانيتو نناك نانيتواني دفيا سيكتي
0: كوحيو ناني أنا مسينك نهنا نكي تماتونا فردانا منوها عدوسا
3: يو يا عدو سعول الله يكودري كجنا كوديرا اكايا ناكا نانو امانين كوتيريحي هاكينو كادو لنوكتانا مقبول كيني رمّا كيني كبت نهناني موسى يكينكو
0: ماك ايه موسى
2: انو يوانين كتاكي عدو تكيني كوحيو ايكيني تاكا يوحطون كورا تانينم انو بيرا ماقي عزي بيحا ماقي عزي سينا حاب نهنانك نده
6: كوان دفي
0: دفي دفي
3: موسى دفي دفي دفي
5: كوي انا هابو كيوكي مانغو مدغران اغينا لا ادركني تاي يا عاشركني
1: شجر لي
0: يو يو شجر لي والله شجر لي
1: نغاك اني نغا في الدهب ابشر يا جماعه نانو سين هندي سين هيو بنكو تحيوتو كاي فيما اسعك انت ندي كو ندي
2: هادو كو سين باه تدغ سين تدبك ابا سوكتني مالي ابا رعتونا لتين مال اولا ميا موسى نكيتمتين مارك ياب
1: يا بيتي بري موسى ادو نوكتان كاراك نونو
0: ولا تحدك اني ست القفنه موسى
1: وباه دولت مجن كل يعني كو كانه اي كانك نيلا قرعتن
0: كدنا دي ادريش
1: توبين هتنن تالت هن مك شواهد كاتك
2: اما دول اسينه قفتم يطالي قفته نغاك اني
5: اي ادريشو ادريشو شر على تحوتيها فانول بكتي
1: في الدخافيت ما بايشم تنكني
3: كو ادريشو سو انت انا موسى تم حبنتاكي ملك يابا
2: وانا بس امتهك انك حبس لي ما نسكك
3: هيا هيا هادي الشنق
2: مالكواي ميجي تاك تانتو ماتو برناك يعني ساكتو سندي باري بباليك امام عتاك دبتاك وكو حال كفو مالاي ميجي تاك تانتو هاغي نيشاني نابلي متاني توه
0: مالك كاسكت مالك فيدا نانو ابنا حبنا مهكم به انكي متاني مالي مالك تاكا مابلي تاني تو كاتكو هاياني
3: بوسا بوسا ابانا ما تاني مالي نسر رسينا لطمعو
5: هيا هاي كادبتانا جيتاني انكو انكو سن حبيني سنك دين
2: عدو تعاري قح وانك ننهاك ننك سكة سكرعتو
5: سكة رحيوك مينة عندو فاطمة سنبالة تارقم اتناقينة سودانا
2: فاطمة تارقم مالي اتو تارقم مالتو
5: اقينة تارقوي بالقبتو بالهكومة برشمتيا

0: كوكاي كارجح وانا في كفاه يوم ماذا بين شيطان دي هايتك
1: يلي قحيكم يا كافه سينكانم اني عكها بوليو انفها لا دبوليو
0: والله تتيا كبروا لك هاو
1: كتكوكتا سنت بلبسن دعتك باهم كل دي حال تارقين توكو هاي
0: عشان اباتي سرينا عدها بتمك سبحان

0: كافي تدح حدنه اللي ميش الدي
1: أيكو عدن الشام أيكو تكل
0: هو ليزكي لأن حصلني أفعتي ألوان ندي كلتها بدو دل سكته مدينة كهبل ميتانيتو
1: أما يهدا كافي تحرية عد قبل ميتانينو فرطه بالهلا
0: يقبرا بالهلا رمى
2: أنا مبكاهم كو يحدن الشام سينوكو
3: يو
2: سيجي مين عبه توي دلقي عاكي ككلا أبا ينه موسى كافا ديكتفانا سيجي سيجي نحمر هكا هواريشا يهمر ردو قبل جدا والله رمى رمى حدنا
0: أما يبسطا من كنا حرق يرحو ده حرية عدها بياني عزومة بليدو
1: كوي أما كادوك عاو إنك هيا انت كوي
2: والله رمى رمى السلام عليكم ديكونا قادة الثاني
4: مرحبا وعليكم السلام مرحبا
2: رمى فل سينك عاو إنك كاليني سيمحا نسيمحا
5: مالي مالي معلت بيتن
1: نكا كتيني يا هي كتيني
0: انك أنا قادة تنيم
5: معاني هوغا معاني هوغا انقع نسين هنا قاعد تميتينم
0: الحمد لله
5: ما شاء الله ما شاء الله
0: هوبا يا موسى
5: اي
0: سيغي ما غينا
5: مالك يا ابا سينغبا عددي ديتيكو يفلك انها اكيد اكيد حبله هي ديتيكو يفلك مني وعم سينغبا من الظلمات الى النور من الظلمات الى النور
1: مالك وكني مالك وكني ميتابلا بوكا هشه تبلتا قولا هيغدي هنا كاغازي كانت هاي مكانك سمبلحلو
6: رف إشينو كوي أسكولا أسبدالة كارعلا لي عراقا قالي أما دحينا قانتا مكينة والله أما نوهابي نوهابي نوهابي دو نوهابي إرحي هماسين همار قديشو هاي
5: هتاك السكي حول حبتي جعتم تيليوكا ماريدو تكاتر السكي نوكي ندى كوي ندى
1: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا